أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل تجميل هوس هوس. التبيض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبيض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحدة تتوقع إن ما بتعرس إلا إذا كانت بيضة.
0: أكثر معلومة عن البشرة تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق. ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر إن خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كاملة المواصفات. فلا تقسون على نفسكم. كونوا واقعيين. كونوا منطقيين.
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لأغلب الأمراض عندنا علاجات لكن في أشياء هي هذه طبيعتها. هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني
1: أجمل الأغاني العربية

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبه للتجاره او على مستوى وزاره التجاره الخارجيه.
3: في منطقه محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 اماراتي في القطاع الصحي، الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القياده على نهج الشيخ محمد، كانت المدرسه اللي اعطتنا اياها اللي هارفارد بزنس سكول اعطتنا اسس القياده تنعكس على شغلنا ان شاء الله.
0: صوت بلا صوره. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحث معه عددا من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني. محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع. حمدان بن محمد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة سابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس في استراحة المرموم بدبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني وسبل مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات بما يرسخ مكانتها المتقدمة على مختلف الصعد ويدعم تنافسيتها ومكانتها العالمية ويعزز رفعة الوطن ورفاه أبنائه. واستعرض سموهما عددا من المستجدات والتوجهات التي تدعم مواصلة مسيرة العمل الوطني وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المجالات بما يواكب تطلعات الإمارات ويعزز جودة حياة أفراد المجتمع ورفاههم. وأكد سموهما أهمية تكامل الجهود الوطنية وترسيخ نهج التطوير المستمر بما يدعم مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والازدهار ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحويل الفرص والتحديات إلى مسارات جديدة للنمو والإنجاز. وتناول اللقاء أهمية مواصلة البناء على ما حققته الإمارات من إنجازات ومكتسبات ومواصلة العمل بما يعزز مكانتها نموذجا عالميا في التنمية والريادة ويخدم مصالح الوطن والمواطن ويدعم مستهدفات الدولة المستقبلية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 25 لسنة 2026 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبدالله خليفة المقري. ويضم المجلس في عضويته كل من مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نائبا للرئيس وسعيد محمد حارب الفلاحي وعلي خلفان المنصوري وأحمد ماجد البدواوي ومحمد حسن الشحي وهند محمد فكري، إضافة إلى ممثل عن هيئة تنمية المجتمع في دبي وأمين عام الجائزة. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لويس زووينج الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم. جاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية 2026 التي تستضيفها دبي. وبحث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي علاقة الشراكة الممتدة لسنوات بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في المجالات الهادفة لتشكيل وصناعة المستقبل. من جهة أخرى تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم أمس فعالية الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمي 2026 التي تنظم في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في الفترة من 13 وحتى 15 من أكتوبر. وطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة ل18 عاما بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في استشراف وصناعة المستقبل وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية. حذرت شرطة أبوظبي من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف على الطرق خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، مؤكدة أن التوقف المفاجئ والرجوع للخلف على الطرق قد يؤديان إلى إرباك السائقين ووقوع اصطدامات خطرة قد تتسبب في إصابات وخسائر بشرية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد خالد عبيد الظهري مدير المرور والدورية الأمنية بشرطة أبوظبي.
5: نحذر السائقين من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، ونؤكد أن التوقف المفاجئ والرجوع للخلف على الطرق قد يؤديان إلى إرباك السائقين القادمين من الخلف ووقوع اصطدامات خطرة تتسبب في إصابات وخسائر بشرية ومادية. ندعو السائقين إلى مواصلة السير عند تجاوز المخرج وعدم محاولة الرجوع للخلف واستخدام المخرج التالي للوصول إلى وجهتهم بأمان، ونؤكد أن مخالفة الرجوع للخلف بصورة خطرة تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم وأربع نقاط مرورية وتطبيق المادة رقم 1 قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر مخالفة قيمة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوم للمركبة الخفيفة. ونؤكد على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وتجنب السلوكيات الخاطئة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
4: إذن هكذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: يعني بس خلينا هيك كريم نسأل المستمعين على 404. في حدا بعت لنا بليز ممكن تحكوا عن الترند اللي طالع على التيك توك؟ شيء صراحة مزعج، ما بعرف كيف الأهالي عم بيعملوه مع أولادهم. وبعت لنا صورة،
1: إيش هو؟
0: مش عارفة بلكي عشان
1: رهيب.
0: شو إيش؟ لا ما في فتلة.
1: أصبر يعني لسه الحين
0: شفتي
1: هنا
0: شفتي هنا هاي الأولاد لحظة
1: حسوي مع أميرة وريم، استني عليها
0: بس لحظة أسأل، هو عشان الهالوين ولا شو؟
1: يعني هو فلتر. تجي الأم تحط الجوال قدام الولد وتقول له قول أحلى شيء عني أو whatever وأنا بطلع.
0: أوكي.
1: يعني تعطيه راحة والأمان.
0: طيب.
1: فهو أول ما بيجي على الجوال في فلتر بيطلع له زي الوحش.
0: اللي هو الوحش. أوكي.
1: زي الوحش وراه والولد بيخاف بيبدأ يصيح. وأنت تعرف إن إحنا نتغذى على دموع الأطفال.
0: بس شايفة هنا مين اللي بيعملها؟ مثلاً إخوالهم. اعمامهم اخوانهم.
1: هنا يعني لا هنا يعني اتس اوكي يعني انا ياما كانوا يعملوا فيا مقالب اقسم بالله يمكن لو يعيدوها الحين.
0: بس لحظه اسالك، اهلك اللي كانوا يعملوا ولا اخوانك؟
1: أيوة.
0: شكرا، هي هاي اللي راح احكيها. بس مثلا
1: عمري انا يعني تلاحقهم بال
0: مثلا بابا
1: السري للامهات.
0: بابا وماما عمرهم مره عملوا فيك شو اسمه؟
1: لا مستحيل. امي وابوي مستحيل، بس اخواني عملوا فيني عمايل.
0: اوكي. انا مثلا الاشياء اللي ما بفهمها يعني او ما بحبها مثلا بحسها مزعجة. لا مثلا يكون الولد منتف حاله بكى وقاعد عم بشكي هيك، والام انه ماسك الموبايل عم بتصور. طب انت قولي ليه عم يعني
1: يعني
0: بهاي اللحظه؟ لا في لحظه متعبه جدا بتكون، يعني يا منصور للناس يا منركز. يعني دائما بحكي سبحان الله، هي السوشيال ميديا انت بيت وبتنقي مين بدك يفوت الناس على اي غرفه بغرف البيت. يمكن هذا الترند هيك يكون شغله فني. اوكي يعني بس هل هو مزعج؟ ما بعرف، هذا المستمعين هم اللي بدهم يحددوه.
1: لازم تشوف الفيديو وانت تقول.
0: لا صار عن جد جاع بالي اشوف الفيديو. خلينا نشوف المستمعين على 404، هل بتحسوا انه في ترندات بالنسبه لكم عن جد مزعجه؟ مثلا هذا الترند اللي طلبت هنا انه نحكي عنه مزعج ولا انه فني تسلاي؟ بالعكس تضحك على هاي الفيديوهات بس تشوفها على السوشيال ميديا وتحب انك تشوفها، ولا بتعملها سكيب وبتحس انه لا يا جماعه وصلنا لمرحله انه هل قد اولادنا بدنا نستخدمهم محتوى؟ هذا الشيء رح نحكي عنه بساعتنا الأولى من إكسترا فايبس مع هبة وكريم بيوم الخميس.

0: لا لا لا لا كتير كتير كتير بشع.
1: شو المشكلة؟ ما في باي شيء.
0: اسمعوا تفرجت على الترند بالاد بريك كتير بشع كريم. بليز ما تعمله، بليز ما تعمله ببنات ليه؟ اختك لانه ابدا مش حلو.
1: انلوك ميموري حيصير عندهم ميموري ما حينسونه طول عمره.
0: اسمع مش ذس از نوت انلوك ميموري. يعني معلش بدي اسالك سؤال، ايش اللي احنا وي نورمالايز انه انا احط الولد، خلينا نشرح للمستمعين بالضبط شو الترند، زي اللي الناس اللي ما كانت شايفه. بتيجي الام بتقول لابنها رح اتركك هلا بهاي الغرفه اللي مسكره او بالحمام وات ايفر، وراح اضوي الكاميرا واحكي اي شيء بدك اياه عني. اوكي بتحط الكاميرا، بيجي فلتر بخوف، لايك كلمة بخوف قليل عليه، هيك زي كأنها ست عيونها جاحظة بالأبيض والأسود. أنا أقول إيش فكرته للهالوين، والله فكرته للهالوين. فالولاد تيجيهم هستيريا صراخ، لا والأمهات عادي بترجع هي إنه إيش في what's so fun about it، والولاد أعمار صغيرة 7 و 8 سنين. يعني أنا بس فيديو واحد دفت نظري، ولد عمره I think 6-7 سنين واقف I don't like this right now. بس إنه عم بيحاول يكمل. بس أنت عارف الولد شو عم بيصير جواته؟ يعني ممكن حد يشرح لي what's the point إنك تعيش الولد لمدة 10 ثواني بأبشع مشاعر الرعب اللي ممكن يعيشها؟
1: شوف حكلمك من ميموري خاصة فيا. يعني أنا في لحظات كانوا أخواني الكبار حرفيا
0: يتسلوا عليك،
1: يتسلوا علي.
0: يس اي نو، لأنك قدام الجامع وانت مش ابنها.
1: أذكر من واحدة من الذكريات كان مثلا أخويا الكبير يقول لأخويا الوسطاني ادخل الغرفة هذه وتخبى هناك، البس كذا لبس معين تخبى هناك، وهو يجي يمسك يدي ويقول لي تعال ندخل غرفة بندور مدري ايش.
0: اوكي
1: فندخل الغرفة، يرميني داخل، يطفي اللمبة، يسكر الباب ويطلع برا. تمام، انا والبعبع داخل سيرفايفل. من سيطلع من هنا حيا؟
0: طيب
1: اذكر وقتها كنت اصيح وابكي واجنن، ايش هم برا الاطفال طبعا اللي برا مستلذ
0: طبعا وقعد بضحك وكذا. بس انا رح احكي لك شغله
1: بعدها، يعني في البدايه ابكي واخاف وكل شيء، بس يوم اطلع اشوفهم يضحكوا انا امسح الدموع واضحك.
0: اوكي
1: وبعدين اذكر واضحك واقعد اقول لهم تذكرون يوم سويتوا فيني كذا. يعني ما ادري كيف اقول لك، بس انه ما أخذتها بشكل اللي هو أثر علي نفسي. أنا أتكلم عني شخصيا.
0: أيوة أنا هذا اللي كنت بدي
1: أحكي، مش عارف كل أحد كيف ممكن يأخذها، بس أني أذكرها ككور ميموري، أذكرها كأنها أمس مع أني كنت مرة صغير. يعني أذكرها،
0: يعني أنا اللي رح أحكي لك إياه أنه إحنا مثلا هذا اللي هو أنت ردت فعلك كانت هيك ما أثر عليك بجوز بطريقة كتير كبيرة. بس is it worth it نخلي ولادنا تجارب عشان أشوف كيف حتكون ردة الفعل عليه؟
1: لا لا لا،
0: بلكي في ولاد إجاهم التروما، بلكي في، يعني والله مش إنه كريم
1: حتدلش فيه.
0: لا لا اسمع، مش هعملها دراما. ليش؟ لأنه في كتير فرق بين الولاد بهذا الوقت ونفسيتهم. إحنا عارفين already هم عندهم هشاشة نفسية، already هم هشين جدا مقارنة بإحنا وقتنا. أنا بتذكر يعني هلأ إذا بدك تقولي أكتر شيء كان يخوفني، مش انه والله اخواني يعملوا فيي، بس مثلا دائما اخاف اذا فتت على غرفه معتمه انه في حدا تحت التخت، فتلاقيني شو اعمل بنهار. الاجي انه اشوف تحت التخت وانه اذا في حدا لا انه تستقوي انت بنهار. بس بالليل تكون ايش بدي احكي لك، اجبن حدا في الدنيا. This is the maximum. بس الصراحه احس انه يعني انه هذا شيء فاني انه نحطه على السوشيال ميديا. انا كأم عن جد قلبي وجعني، والله قلبي وجعني على الأولاد.
1: عشان كذا أنا أستغرب يوم الأم اللي تسويها، أخوانه يعني ولا أخواته ممكن عادي يضحكون.
0: حرام كريم يا ويلي، يعني أصلا اسأل أي أم وأب إيش أبشع شيء في الدنيا. إنك تشوف نظرات الخوف بعيون ابنك.
1: خليت الموضوع جدا حساس، ما ادري خلاص ما حد بيسوي.
0: والله جايز انتوا لانكم بعرف انتوا لانكم يعني ما بكره ان شاء الله بتصيروا اباء وامهات، والله بس تسوبات. والله مش اني بدي اكون دراما. خلينا نشوف المستمعين على 404 ونشوف شو رايهم بالموضوع. It's the vibes. شيكت إذا سيارتك مشمولة ضمن حملة استدعاء وسائل تكات الهوائية إذا كنت عم بتسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز ما بين 2003 و2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار. الإصلاح مجاني ومع تغيير زيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
2: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
4: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
3: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
4: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
5: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026. لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dime.

0: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
1: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: خلينا نقول صباح الخير لريم اللي صارت معانا على الهواء. صباح ريم.
7: صباح الخير. صباح
6: كيفك؟ شو أخبارك يا ريم؟
7: صباح الخير يا ريم،
6: منيحة وأنتو؟ تمام الحمد لله. شو حبيتي الترند ولا ما حبيتي أبدا؟
7: أبدا أبدا أبدا ما حبيته.
6: ولا أنا.
4: أنا شو صار معك ريم؟
7: لأنه أنا وصغيرة صار فيه نفس الشيء. أهلي بتذكر من وقتها ما كان في إنترنت كتير وما كان في هيدا الترند، بس كان في لعبة أنا متأكدة جيل التسعين رح يتذكرها، اللي لازم تركزوا فيها وبعدين all of a sudden بيطلع. ومش معقول أهلي سلموني فترة فيها، إنه أول شيء حطولي إياها على التلفزيون، ثاني مرة عطوني آيباد وكنا قاعدين على التخت وعم بيقولوا لي بليز حللنا هيدي وهيدي كتير صعبة هيك، وأنا كتير مركزة عم حاول حل الأسئلة، وإذ بيطلع لي هيدا الوجه ومن الرعبة كبيت الآيباد وقعت على الأرض. فإنه الله ستر إنه ما صار لي شيء، بس يعني من وقتها أوكي بنضحك على الموضوع وهيك، بس بعد بقول إنه الحمد لله ما صار لي شيء. بس
6: هي عن جد
7: ما كنا حنكون عم نضحك
6: عن جد. هو الواحد ما بيضمن
7: exactly. وانا هلأ كأم بقول مستحيل اعمل هيك شيء بولادي، لانه اوكي صح اتسكور ميموري وهيك، بس انه
4: بس يوم تذكريها يا ريم ما تضحكين الحين، يعني الموضوع ما يضحكك ولا من جد من جد مأثر في نفسيتك؟
7: لا مش مأثر بنفسيتي، بتضحكني بس انه يعني not يعني في كتير اشياء
4: يعني
7: مش ضروري هيدا الموضوع.
6: صح، وما رح اعملها بولادي، يعني هو هذا الاهم. انه ما بيجيك القلب. انتوا اخوان اعملوا، انا ما عندي مشكلة على فكرة لما اولادي مثلا يعملوا هاي الاشياء مع بعض الى حد ما، زي ما قلت انت بكل موضوع بضحك وخلص، هي طبيعة الاولاد لازم يعملوا هذا الاكشن.
4: دائما اقول الرياكشن اللي بيصير بعد اللي يعني. انا لو من جد وقتها يوم خوفوني وطلعت على امي انا حاله نفسيه انا كنت حسكر خلاص وخوفوك وانك وانا هي هي صح صار تي اي اي، فحمسك الموضوع بشكل سيريس. يوم طلعت اشوف اخواني ميتين طايحين بالارض يضحكوا قلت اوكي ما صار شيء. وذكرتني بفيديو فعلا، انت الحين ريم ذكرتيني بفيديو، انت كانت عندك مساله، انا كان عندي هذا الفيديو. مين حضر هذا الفيديو؟
6: أي فيديو؟ شو هاد؟
4: اللي يكون فيه سيارة بيضة نازلة من تل أخضر. وقالوا لي ركز في السيارة راح يصير فيها شيء، لازم تعرف إيش هو. وأكون مركز في السيارة هبة تمام؟ مراك أقول لك والله. بعدين التلفزيون هذاك الدبة وأنا داخل بوجهي داخل التلفزيون ألا وفجأة
6: يا
4: طبعا هنا بدون صوت
6: طبعا هناك فلك أن تتخيل
4: هناك بصوت استيريو القديم.
6: ما كريم ريم قالت شغلة كتير مهمة دي. الله ستر إنه هي بس وقعت عن التخت.
4: نعم.
6: ما يعني ما بتعرف ما إيش كان. Is it worth it نجرب هالشي بالولاد؟ أنا بحكي لا. يعني ما بدنا الضحك يقلب بك. بعرف إنه we are over drama. يمكن.
4: خواتي قدام ماما وبابا لا من ورا. يعني لو قدام أمي يعملوا هذا الكلام كان
6: الوضع غير. يعني تبريم نقول لك يسعد صباحك شكرا كتير لإلك. خلينا نسمع voice message وسيم شو عم يحكي يعني شو صار فيه.
4: وسيم يا وسيم
6: يلا
8: يسعد صباحكم. بدي أخبركم بس خبرية هيك صغيرة دلت معي لهلا لعمر 50 سنة. مرة نحن وصغار عم نلعب أنا وأخواتي فحطيت أختي بالغزانة غزانة التياب ما بعرف شو بسمه وسكرتها سكرتها بالمفتاح سو أختي من جوا صارت دافشة باب الغزانة بدها تطلع وأنا عم حاول أفتح القفل ما بقى يفتح فصرت عيت لأهلي لحتى يجوا يفتحوا لها وفتحوا لها الغزانة بعدت عن الدرفي وفتحوا لها الغزانة. أنا لليوم بعدني بتضايق من المحلات المسكرة بتضايق من الليفت بتضايق من حدا إذا مزح معي وقفل الغرفة من برا وعارف إنه رح يرجع يفتح لي بعد شوي كتير بكون متضايق بنزعج يعني خلص بيجي رح جن. فشو بالكم إذا ولد هيك صغير نقز نعزة لهالدرجة يمكن تدل معه لآخر العمر صدقوني يمكن تدل معه لآخر العمر. فشو هالترند يلي بده يخلي أهل يعملوا هيك بابنهم كرمال الفيوز ما بعرف.
6: أنا مع وسيم صراحة. شوف كريم كيف صار وشه. أنا مع وسيم
4: ما أقدر أقول شيء يعني
6: لأنه احذر شو كريم والله بكرة رح تجرب إن شاء الله بتصير عندك أولاد بتصير في تبعات أنت ما بتعرف تعود تحلها يعني كوابيس الليل
4: صح.
6: سوري الولد بصير
4: يفقد
6: انسى بصير في اشياء مشاكل صحية ونفسية انت بغنى عنها عشان صح. دقيقة ولا دقيقتين نضحك ونتسلى
4: صح.
6: عرفت فبليز ما تعملها ببنات اختك
4: اوكي تمام.
6: اوكي تمام. رح نرجع نقرأ مسجاتكم على 404.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا، ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
4: دور

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت
1: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
2: حبة حبة.
3: بيبكو بلوكس، امتلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
1: حبة حبة.
4: تسوق امسح واربح تجديد ديكور منزلك بقيمة 200,000 درهم مع مهرجان دبي للمفروشات من 16 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر. تسوق بقيمة 500 درهم من العلامات التجارية المشاركة وامسح رمز QR، ثم حمل إيصال الدفع لدخول السحب واستمتع بخصومات تصل إلى 75% لدى متاجر المفروشات المشاركة في أنحاء دبي. للمزيد يرجى زيارة dubaihomefestival.ae.
5: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
6: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: بالانتقال إلى حركة الطريق، في ازدحامات مرورية مختلفة على الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي. الناس المتواجدة على شارع بيروت رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان، كثافة كبيرة بعدد المركبات على شارع الرباط بالاتجاه إلى نفق المطار ومعبر الخليج التجاري، والناس المتواجدين على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد ازدحامات مرورية متوقعة خلال هاللحظات من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي.
1: ودع ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: اسمع بس بحس العمر بيلعب دور بموضوع قد ايه انت تتحمل الرعب.
1: Yes.
0: يعني انا مثلا تعالي سألني من من من 5-7 سنين كنت ما اخلي رولر كوستر ما بس هلا لا
1: على يعني فكرة تغير عندي موضوع الرولر كوستر. من زمان عادي ما عندي مشكله, الحين اخاف منها
0: عن جد. لا والله البكير خايف منها. انا كريم احسر شو صرت المشكله, مش انه خايفه على حالي, انه خلص بصير تفكيري انه لا سمح الله اذا صار لي شيء شو بده يصير بالولاء.
1: اوكي
0: انا هون بتصير انت بتصير نيكست ليفل, بتصير نيكست ليفل. يعني بتذكر واحده من المرات اول ما اجى السكاي دايف على على دبي كنت انفيتيشن وصلتنا I will do it. أنا تعرفني يعني ما بيهمني شيء. اللي وقفني صراحة زوجي قال لي وهدول الثلاثة مين دي ربيهم.
1: شيء منطقي يعني في حاجات معينة لا بس عشان نفسك لغيرك
0: يعني
1: مثلا. بس الرولر كوستر كان زمان أموت وأطلعها, الحين أموت ولا أطلع. مش عارف ليش قلب الموضوع
0: ما غريب.
1: بس في متعة في الأدرينالين حق الخوف ما ينوصف صراحة. من أكثر التجارب اللي أنا استمتع فيها قلت لك عليها escape room, لأنه بدخل بيرعبوني رعب مش طبيعي يا جماعة. من جد بخاف, أنا مو مستمتع أنا خايف. بس الخوف المتعة, لأنه مو jump scares, مو واحد يركض وراك ولا لابس قناع, لا شيء يدخل شوية بالسايكولوجية أنك قاعد تحاول تحل
0: ما بخوف أكتر وأكتر.
1: في نفس الوقت في أشياء تخوف
0: you're locked بروم وما بتقدرش تطلع منها.
1: وثيم أفلام رعب يعني ثيم سو, ثيم The Ring حق اللي تطلع من التلفزيون هذه عرفتوها. ثيم أنابيل. والله أنابيل في اسكيب روم يا جماعة أقسم بالله تحاول تهرب من الغرفة والظلام دامس كل الغرفة ظلام.
0: يا ولا وعلى فكرة هاي الأشياء يعني بيقولوا لك من أكثر الأشياء المطلوبة في الوقت الحالي. مع so إنه يعني بحس حياتنا مليانة رعب بما فيه الكفاية. يعني
1: إذا جروب 4-5 تطلعوا يعني أنا من أكثر التجارب اللي استمتعت فيها صراحة. استمتعت جدا.
0: بس هو أنا برجع بتذكر كلمة ريم ما بتعرف إيش
1: كله على حسب خلفيته رجاء اللي شوية حيجي يعمل لنا
0: دراما ويخرب كل اللعبة.
1: لا تلعب لا تلعب
0: بليز لا تيجي لا تنضم
1: لا تلعب إيه خلاص مش لازم.
0: هلا إحنا ما في عنا رعب, عنا so much fun الصراحة. رح يكون بذا big day out اللي رح يكون موجود بجزيرة ياس. بس وجب التنويه بليز, الموعد الاول كان المفروض انه 24 اكتوبر رح نلتقي, تم تغيير الموعد ل 31 اكتوبر. ذا بيج داي اوت في جزيره ياس رح يكون يوم 31 اكتوبر ابتداء من نيكست ويك. رح نبلش نختار المستمعين ليكونوا موجودين معنا بهاليوم الحلو المميز, ورح يكون عندك فرصه انك تختار البارك اللي حابب انك تزورها ضمن الباركس اللي موجوده بجزيره ياس, من ضمنها فراري وورلد ابو ظبي, وورنر براذرز وورلد ابو ظبي, سي وورلد ابو ظبي, وياس ووتر وورلد أبو ظبي.
1: يسعد لي المتعة.
0: فابتداء من يوم الاثنين خليكم تابعين معنا على كافة برامج العربية 99, لا تكونوا موجودين معنا بـ The Big Day Out يوم 31 أكتوبر.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
3: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
2: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
3: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
4: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
5: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

0: حطوا بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كل طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
2: تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: صمت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد قرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحث معه عددا من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني. محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع. حمدان بن محمد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس في استراحة المرموم بدبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني وسبل مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات بما يرسخ مكانتها المتقدمة على مختلف الصعد ويدعم من تنافسيتها ومكانتها العالمية ويعزز رفعة الوطن ورفاه أبنائه. واستعرض سموهما عددا من المستجدات والتوجهات التي تدعم مواصلة مسيرة العمل الوطني وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المجالات بما يواكب تطلعات الإمارات ويعزز جودة حياة أفراد المجتمع ورفاههم. وأكد سموهما أهمية تكامل الجهود الوطنية وترسيخ نهج التطوير المستمر بما يدعم مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والازدهار ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحويل الفرص والتحديات إلى مسارات جديدة للنمو والإنجاز. وتناول اللقاء أهمية مواصلة البناء على ما حققته الإمارات من إنجازات ومكتسبات ومواصلة العمل بما يعزز مكانتها نموذجا عالميا في التنمية والريادة ويخدم مصالح الوطن والمواطن ويدعم مستهدفات الدولة المستقبلية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 25 لسنة 2026 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبد الله خليفة المري. ويضم المجلس في عضويته كل من مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نائبا للرئيس وسعيد محمد حارب الفلاحي وعلي خلفان المنصوري وأحمد ماجد البدواوي ومحمد حسن الشحي وهند محمد فكري، إضافة إلى ممثل عن هيئة تنمية المجتمع في دبي وأمين عام الجائزة. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لويس زوينغي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم. جاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية 2026 التي تستضيفها دبي. وبحث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي علاقات الشراكة الممتدة لسنوات بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في المجالات الهادفة لتشكيل وصناعة المستقبل. تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم أمس فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية 2026 التي تنظم في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في الفترة من 13 وحتى 15 من أكتوبر. وطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة ل18 عاما بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في استشراف وصناعة المستقبل وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية. حذرت شرطة أبوظبي من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف على الطرق خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، مؤكدة أن التوقف المفاجئ والرجوع للخلف على الطرق قد يؤديان إلى إرباك السائقين ووقوع اصطدامات خطرة قد تتسبب في إصابات وخسائر بشرية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد خالد عبيد الظاهري مديرية المرور والدورية الأمنية شرطة أبوظبي.
5: نحذر السائقين من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، ونؤكد أن التوقف المفاجئ والرجوع للخلف على الطرق قد يؤديان إلى إرباك السائقين القادمين من الخلف ووقوع اصطدامات خطرة تتسبب في إصابات وخسائر بشرية ومادية. ندعو السائقين إلى مواصلة السير عند تجاوز المخرج وعدم محاولة الرجوع للخلف واستخدام المخرج التالي للوصول إلى وجهتهم بأمان، ونؤكد أن مخالفة الرجوع للخلف بصورة خطرة تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم وأربع نقاط مرورية وتطبيق المادة رقم 1 قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر مخالفة قيمة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوم للمركبة الخفيفة. ونؤكد على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وتجنب السلوكيات الخاطئة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
6: من شبكة ARN.
4: أصيب شخص وتعرض منزل لأضرار مادية من جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض. وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني أن الدفاع المدني في مدينة الرياض أعلن عن سقوط شظايا وصاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، وقد أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
6: الأخبار من شبكة ARN.
0: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: انت هاي الساعة بدك تضلك؟
1: عادي اعتبروني ضيف في هذه الساعة يا جماعة.
0: ضيف شرف حتكون.
1: مش لازم يكون عندي اضافات عادي يعني.
0: لا لا عادي والله يعني بنتشرف فيك كريم ولا وحتى هي عمرو دياب مبسوط فيك والله
1: كلنا مبسوط. ما يصير علي قال لي انت اللي جبت العيد.
0: تعال يوم 7 نوفمبر عشان كلنا نجيب العيد مع بعض. 7 نوفمبر الحفل المنتظر للهضبة عمرو دياب بكوكا كولا أرينا ورح تكون برعاية الراعي الإذاعي الحصري العربية 99 ومن تنظيم بوس إيفنتس. كل الناس اللي كانت عم بتتابعنا خلال هالأسبوع بتعرف بأنه عملنا سبيشال فيرجن من XO لحفل الهضبة عمرو دياب. أنا وكريم كنا عم نعمل تحركاتنا خلال هالأسبوع ومبارح الساعة 8 المساء سكرنا خلص سكرنا التعليقات وتوقعاتكم على البوست. اوكي سو اللي صوت صوت اللي توقع توقع خلصنا المواضيع واي ثينك انه النتيجه الى حد ما شوف انا قد عم بحاول اختار كلماتي الى حد ما
1: انا قاعد احاول اسوي مثلث حختار ثمانية وحفوز
0: تحيطني تحميني.
1: طيب يلا على اساس ان احنا مكملين اللعبه حجره ورقم قص بيني وبينك يا هبه مين حيلعب اول
0: يلا بس انا بتعرف شو مستغرب كريم وين اللي كانوا طول الاسبوع بيشجعوك
1: مش لازم تمسحيها في وجهنا
0: لا لا بس انا مستغرب انهم
1: لا تستغربي لا تستغربين
0: يا اخي الواحد يعني بيحتاج الناس مش
1: موجودين وكفو قالوا ما
0: نجاح او بوقعته
1: لا
0: وينهم
1: عادي.
0: طلع لي اياهم هذول الكفو
1: وينهم عادي. هم في الانستغرام عندي بعثوا لي على الخاص
0: هم على الخاص افتح لي الخاص
1: ما هو خاص مش عام
0: ها والله
1: عن خصخصه ولا ايه
0: قول والله
1: ايه محتاج احلف انا اصلا صادق
0: اسمع مين ده يحرك اول يلا روح انت حرك اول انت خلص لا
1: لا لا شوفي لو سمحتي احنا عندنا قانون نكمل عليه
0: اي قانون يا زلمة انت خليت فيها قوانين
1: لا احبه لو سمحتي
0: يلا يا سيدي يلا حجرة ورقة مقص
1: ليش تقوليها كذا قوليها بشكل سيريس هبا يلا
0: كل ما اتذكر بشكل وجه لين مبارك لما اخترت رقم
1: يلا
0: حجرة ورقة مقص
1: اوكي انت حتلعبي اول شيء
0: كمان انا والله أنا عشانك يا كريم
1: هبة ونشوف مين راح يفوز معنا بالتذكرتين إن شاء الله يوم الجمعة يوم الجمعة هنعرف بس الحين لاست موف
0: شوف سمر يعني سمر لو لما أنا شايفة كل تعليقاتك يا سمر على البوست
1: سمر مشكلة أنت أمس يعني أنت إيش أبو شريحتين ولا شو
0: أبو جيل كريم سمر خلص معلش عادي لا اسمعوا جايز بليز والله والله كريم
1: أصلاً عادي أصلاً الحياة فوز وخسارة لازم تتعلم كيف تخسر وتتعلم كيف تفوز
0: طبعاً برافو عليك شاطر

0: النهج 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسر العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017، شيك رقم تعريف السيارة على takata.mideast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعاها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
4: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي ونادي رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
5: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
6: تحلم بأن تصبح مهندسا بحريا أو تبني مستقبلك في عالم النقل والخدمات اللوجستية البحرية؟ في أكاديمية الشارقة للنقل البحري نرحب بالطلبة من جميع الجنسيات للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير. برامج أكاديمية معتمدة وفرص للمنح الدراسية. باب القبول مفتوح الآن. ابدأ رحلتك عبر sma.ac.ae at Sharjah Maritime. أكاديمية الشارقة للنقل البحري، مستقبلك في القطاع البحري يبدأ من هنا.
7: تعود أكبر فعالية للرضع والأطفال والألعاب في الشرق الأوسط. تسوقوا من أكثر من 450 علامة تجارية في بيبي وكيدز أكسبو، من ضمنها بيبي شوب ومامز وورلد وسايبكس. واحصلوا على نصائح الخبراء في الأمومة والأبوة من ميدكير وأستر فارمسي وميدي كلينيك، إلى جانب 3 أيام من المرح لجميع أفراد العائلة والعروض الحصرية والهدايا. من 22 إلى 24 من أكتوبر في مركز دبي للمعارض مدينة أكسبو. احجزوا الآن على babykidsexpo.com.
8: استعدوا لتصاميم جديدة في دبي خلال مهرجان دبي للمفروشات. تقدم لكم شاتلز أند مور عرضا لا يفوت. استمتعوا بخصم 40% على كافة المنتجات بدءا من الأرائك المميزة وأطقم غرف الطعام الأنيقة، ووصولا إلى أثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. سارعوا فالعرض سار لمدة 3 أيام فقط. تسوقوا عبر متاجرنا أو عبر الموقع الإلكتروني shuttlesandmore.com.
9: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
10: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
11: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: أنا فزت قصدي بحرق بحجرة ورقة مقص.
1: مستعجل أنت مستعجل أي خلي وقتك خلي راحتك.
0: رح أختار واحد.
1: أنت رح تختارين واحد.
0: يه أوكي أنت لا ما تحكي ولا شيء.
1: ما في أنت خلاص صار أحمر ما في.
0: قول والله.
1: ألف مبروك هبة فازت بلعبة.
0: شكراً شكراً شكراً
1: شكراً. كل من صوت لهبة على الإنستغرام على البوست راح تدخلون في السحب على الفوز تذكرتين للهضبة.
0: بليز احكيها بشوية إنرجي.
1: 7 نوفمبر في كوكا كولا أرينا. ألف مبروك هبة ويل بلايد ممتاز.
0: مش عارفة تطلع من لا حسك عم بتأتئ.
1: كنت ممتازة صراحة. كان أسلوبك جميل ويعني روح رياضية وأنا فخور فيك.
0: I don't like it.
1: I'm proud of you. يعني مبسوط منك.
0: Thank you. شكراً شكراً لك. شكراً شكراً. يعني أنا بتذكر كريم حماسك كيف كان ببداية الأسبوع. بتفهم مشاعرك. It's so hard بأنه الواحد يكون واعد الناس بأشياء كتير وفجأة يعني
1: خلاص ما يحتاج ما يحتاج تسمعونها يا جماعة. يعني خلاص اللي صوت لهبة فايز.
0: افتح المايك عشان ده أحكي لك. والله والله يعني عادي أتليست إذا ما زبط معك XO أتليست سيدي أدلك على بزنس جديد جيب منه فلوس يعني مثلا إنه يساعدك. بزنس خطير لا يخطر على بال حدا. بس رح يضمن لك سيكلي فور فري.
1: Sick leave
0: yes.
1: for free
0: yep.
1: هذا الكلام بس بري علي صوت مايكك شوي كمان
0: بس لا لا مو هون عشان ما يعني عشان الناس ما تفهمنا غلط أوكي. كيف الناس سبحان الله احنا دائما بنقول في ناس يا اخي مخهم بزنس يعني هم بيعرفوا يجذبوا الفلوس بالنسبة لإلهم. القصة صارت باسطنبول بتركيا أوكي. واحد من الناس قال انه كيف ممكن الواحد يقدر ياخد sick leave. انت البروسس الطبيعي انك تمرض فتقدم على السكليف فتاخد إجازة مرضية فما تيجي على الشغل. بس كيف بدك تمرض؟ كيف لازم أمرض؟ تنعدى من حدا
1: أوكي.
0: أو يتغير الجو عليك بطريقة كتير كبيرة. فهو شو عمل؟ قرر بأنه يمرض مرض هو بالفعل يعني إجته الفكرة من الحالة المرضية اللي كان عايشة عادي فلو عادي بس كتير قوي يعني. وشو عمل؟ جاب بلالين صار ينفخ بهالبلون. صار ينفخ بها البالون ويسكره.
1: شيطان هذا.
0: وعرضهم للبيع أوكي. كل بالون بقديه 50 ليرة تركية يعني it's nothing ولا شيء.
1: كم تطلع بالدرهم يعني
0: 50 ليرة تركية يعني I think نص درهم يعني معلش بدي أتأكد من الموضوع لين بليز تتأكدي لنا. وإنه خلق تمرض وبيضمن لك إنه تاخد سكليف.
1: يعني أشتري بالونة المرض.
0: يس exactly. تشتري المرض نفسه.
1: تشتري إنفلونزا
0: مثلا أو يعني
1: حسب وربح فيروس مجانا.
0: تخيل
1: هذا كيف فكر فيها؟
0: هذا كيف فكر فيها؟
1: دقيقة هل في ناس قاعدة تشتري منه؟
0: إيه والله ما أعرف
1: هل
0: إذا البزنس ماشي أو لا.
1: جماعة من مريض هنا.
0: بس أنا بحس إنه إذا الحكومة عرفت عنه يعني سوف يتم محاسبته بطريقة جدا كبيرة. بس إنه قد الناس ممكن تطلع out of the box عشان تقدر تعمل بزنس مربح.
1: الكل أحد قاعد يسمع. خليك حقيقي معايا. خليك واضح معايا. إذا شفت هذا البزنس قدامك هل ممكن تشتري ولا لا؟
0: لا أنا لا الصراحة من باب إني رح أعرف.
1: نعم.
0: يس. يعني عادي ممكن تروح على المستشفى.
1: إيه.
0: تركز عند عيادة الأنف وأذن وحنجرة. أيوة.
1: تكي شوية هناك في الريسبشن تطلع مريض.
0: وتطلع خلاص خلصنا يعني بس إني أشتري أنلس أنت مستعجل.
1: أنا نفخة البالونة ما
0: ASAP يعني ما
1: نفخة البالونة
0: يس ما لا ما يعني تخيل ايه. فوين وصلنا وين وين وين بس يخوفي هالدهال مليون وأنا وياك هلأ ورا المايكات وقاعدين عم نحكي عنه.
1: أنا حطلع ملايين درهم من البرودوسر حقتنا كل يوم مريضة جاية.
0: صح أنت ليه ما نفختي لنا باللون قولي والله نفخة وحاطة بال شو كان الهدف تعدينا ولا تعملي بزنس بلكي نشتري قديه كنت رح تبيعيه من غير مصاري بس كلنا نعطل قد من غير مصاري لا لا مو هيك ما احنا مش هذا الهدف بعدين بالعقل يعني واحد واحد بده يمرض كلكم فجاه تتركوا الشو
1: ما يصير
0: ما بينفع خمس دراهم لا يا اخي غالي
1: غالي
0: ما هي السكليف ب 80 هي 75 هل تخيل هيك بتصير تحسب
1: حسبناها احنا خشينا فيها
0: مين رح يشتري مين رح يشتري البالون عن جد قولوا لنا على 404 او بفويس مسج على رقم الواتساب 0487155222

0: عاملينكم اي اي كريم ولين. يا شوفي شوفي شوفي كريم، وانت بتضحكي على كريم قال بعد ما سمع كلامك، بس هو ما سمع كلامها.
1: انا ما سمعت كلامها،
0: هو ما سمع كلامها يعني، عشان حرام
1: عادي اخسر وما اسمع كلامها
0: لين
1: عادي.
0: ما يعني بعد ما سمعت كلامها، مش عارفه اذا بعد ما سمعت ولا بعد ما سمعتي كلامها. فهمت قصدي يعني، فبرضه شفتي عشان تساعدي وتقولي شوفي شو صار معاكي بالموضوع يعني.
1: شكلهم كلهم يبون يشترون البالونة بس ما يبون يعترفون
0: الصراحة. الموضوع بس هو اللي لازم يشتروها الباكيج تبعت القرية العالمية كريم. الساعة 9 تقريبا بعد نص ساعة رح ينزلكم فيديو انبوكسينج ل باقة الميجا الذهبية اللي وصلتني مبارح أنا وكريم. قد طلع فيها اشياء
1: كثير
0: يعني، لدرجه يا جماعه امبارح انه احنا قعدنا
1: نوزع
0: على بعض وستيل ما شاء الله انه عن جد عن جد، لانه السيزن 31 امبارح الناس طبعا اكيد كلها تابعت على السوشيال ميديا عنا، كنا بالافتتاح الخاص بالقريه العالميه. صراحه الاجواء بتعقد، الحضور كان أكبر
1: كبير
0: من المتوقع يعني. عن جد أنا صدمت،
1: والله الناس مشتاقة
0: كتير،
1: مشتاقة جدا للقرية العالمية، وأنا أولهم صراحة. متى حنروح بها؟
0: يعني أنا بتخيل إن شاء الله end of month سوف نتوجه إلى أول مشوار للقرية العالمية. مثل ما قلنا لكم
1: هذا طب عليهم.
0: والله والله interesting.
1: متحمس الأكل،
0: يا الأكل. إحنا لازم نوعد المستمعين بإنه رح يكون في عنا vlog رح نعمل vlog style لكل المطاعم الجديدة اللي موجودة بالقرية العالمية.
1: نعم أهم أشياء لازم تأكلونها.
0: You know what إيش رح نعمل؟ top 5.
1: top 5 حلو.
0: yes.
1: top
0: بدل ما نعمل top 5 بالاستوديو حنعمل top 5 global village.
1: yes.
0: وحنعملها أكتر من فيرجن.
1: على أكل، على
0: أجنحة، على أكتر خمس أشياء اشتريناها من القرية العالمية، أكتر خمس أشياء عجبتنا بالقرية العالمية. اقترحوا علينا كمان اقتراحات إيش بتحبوا نصور لكم بglobal village. وبدنا نذكركم بإنه بتقدروا هلا تحصلوا أنتوا على الميجا باك سواء كانت الذهبية أو الفضية عن طريق الموقع الإلكتروني كوكاكولا أرينا أو من دبي باركس أند ريزورت والقرية العالمية. مثل ما خبرناكم عشان تعرفوا exactly شو جوا الباقات، الساعة 9 رح يكون في unboxing فيديو على صفحتنا العربية 99FM لتتعرفوا أكثر على هالباقات الجديدة الحلوة من Global Village.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
4: تحلم بأن تصبح مهندساً بحرياً؟ أو تبني مستقبلك في عالم النقل والخدمات اللوجستية البحرية؟ في أكاديمية الشارقة للنقل البحري نرحب بالطلبة من جميع الجنسيات للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير. برامج أكاديمية معتمدة وفرص للمنح الدراسية. باب القبول مفتوح الآن، ابدأ رحلتك عبر sma.ac.ae@sharjah-maritime. أكاديمية الشارقة للنقل البحري، مستقبلك في القطاع البحري يبدأ من هنا.
5: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
6: لو حياتك بين الإمارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
7: ساعة في استديوهات العربية 99 وصلت 8:35 دقيقة.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
10: خلينا نروح بشكل سريع لحالة الطريق. الناس المتواجدة على طريق الشارقة الدائري في ازدحام مروري، والسبب وجود حادث مروري بالاتجاه إلى التقاطع.

0: مع شارع دمشق. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد خلال اللحظات فالازدحامات المرورية متوقعة من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
0: شوفي ولا إشي, بس بدي أحكي إنه بكرة إن شاء الله رح نعرف مين الرابح معانا بـ2 تيكتس لحفل الهضبة عمرو دياب يوم 7 نوفمبر, وهالويك أند يوم السبت كمان رح يكون في حفلة كتير حلوة لتامر حسني وتامر عاشور, رح تكون من تقديم وائل عصام في العاصمة أبوظبي. فبدنا نتمنى لكل الناس اللي هيك ربحت, الناس اللي لسه ما اشترت تذاكرها بتقدر تستمتع أكتر بالحفل وتتابعنا على السوشيال ميديا. مثل ما خبرناكم إن شاء الله إن شاء الله هالفترة رح تكون مليانة بالمفاجآت والجوائز الحلوة اللي يستمتعوا أكيد مستمعين العربية 99 بكل شيء إحنا عم نعمله.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت
1: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
2: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
3: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
4: حبة حبة.
5: ريبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي، حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
6: حبة حبة.
7: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.
8: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.
9: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
10: أتملك بيت أحلامي،
11: أسوق سيارة أحلامي،
10: أطلع إجازة أحلامي
11: وتبني مستقبل الأحلام
9: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
12: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد، كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وكالات معنية بالإغاثة الإنسانية أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. حث وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكرو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بدء مفاوضات حول مستقبل قوات حفظ السلام المنتشرة في لبنان في الوقت الذي تسعى فيه بيروت إلى تمديد تفويضها المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام. استهدفت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أكبر مركز بيانات في روسيا في إطار سلسلة من الهجمات التي يبدو أنها تستهدف طموحات موسكو لتطوير قدرة الذكاء الاصطناعي الروسية على قدم المساواة مع تلك الموجودة لدى الولايات المتحدة والصين. سببت أمطار غزيرة هطلت على اسطنبول أمس فيضانات واسعة أغرقت شوارع وأنفاق وعطلت حركة المركبات وأدت إلى انهيارات أرضية في عدة مناطق. أعلنت كينيا تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا في البلاد مؤكدة أنه لا أدلة على انتشار واسع النطاق لهذا الفيروس الفتاك. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: زملاء العمل اصحاب ولا لازم نكون حاطين حدود
1: كذا على طول دايركت؟
0: yes. طيب هيك بكل لا لانه راح اسالك سؤال ثاني. اف هل قد حسيت اوصفي امينه بكلمه واحده؟
1: موضوع مو سهل والله. المفروض عشان يعني اللي انا اتمنى انه يكونوا اصدقاء. نعم يكونوا اصدقاء هذا اللي نتمناه
0: بس الحقيقه
1: لكن الحقيقه ما تعرف يعني ما تعرف ايش يصير.
0: طيب انا بقول لك هلا بنشوف
1: احيانا تندم على الصداقه اللي بديتها واللي سويتها.
0: طيب انا هلا بشوف اذا هم اصدقاء ولا مش اصدقاء. اوكي كم شخص من مكان العمل ضايفه عندك على حساباتك على السوشيال ميديا؟ قول والله. يعني ما عندك مشكله؟
1: لا لا ما عندي مشكله.
0: اوكي مديرك عندك على السوشيال ميديا؟ يو هاف نوثينج تو هايد.
1: ما عندي شيء.
0: بتحس انه عادي انه نضيفهم ولا لا لازم في امور معينه؟ والله في اشخاص معينه لا مش رح اعمل لك اكسبت.
1: يمكن تحت الهواء اقول لك هذه ساعه.
0: لا عن جد.
1: لا عادي, عادي عادي يعني بس عادي اذا ما تضيفه وعادي اذا ضفته يعني احس انه هذا الشيء يرجع لك انت. طبعا انت تكلميني انا اللي في مجال الاعلام احنا ممكن نتكلم على الناس اللي هم برايفت.
0: أوكي.
1: اللي عنده هذه الميزة الحلوة في الحياة.
0: طب
1: اللي عنده حساب برايفت.
0: السؤال انت لو ما كنت تشتغل بمجال الإعلام وعم تشتغل بنفس المكتب, انسى مجالنا مجال تاني ماركتينج يا سيدي, طيب هل حتخلي كل اللي هلأ موجودين عندك على السوشيال ميديا ولا رح تلغي أشخاص؟
1: حلو جميل جدا. بالنسبة لي أنا لا لا من ما راح الغي,
0: ما راح تلغي
1: أشخاص.
0: طيب خلينا نشوف المستمعين على 404. هل اصحاب العمل والمدير انكلودينج المدير موجودين عندك على السوشيال ميديا ولا لا؟ والسوشيال ميديا ممكن تكون انستغرام سناب شات فيسبوك او حتى الستيتس تبع الواتساب يعني. صح. في ناس انا انسى اني عمري ما استخدمتها بس في ناس حتى المدراء واصحاب شغل بقول لك لا ما دخلهم بهاي الاشياء. احنا ما يجمعنا مكان العمل.
1: صح.
0: برا اي شيء مكان العمل انت ما لك اكسس عليه في.
1: نعم.
0: حياتي
1: وفي له تاثير بقول لك يعني. احس انه في ارجمنت قوي جدا
0: قوي.
1: بس خلينا نشوف ايش راح يقول الناس على 404. خبرونا شو رايكم
2: ولاد الحال.

0: مطلوب مساعدة من مستمع الصراحة كتير غالي علينا. قبل ما نقرأ المسجز ولا نقرأ المسجز أول
1: قبل ما نجهز
0: صباح الخير. للأسف أصدقاء العمل مش الكل يستحق كلمة مقرب، البعد عنهم غنيمة لأنه أكثر الناس رح يجيك منها الأذى. أوف
1: البعد عنك غنيمة، هذه قوية
0: حكيمة،
1: تسجل في التاريخ.
0: حكيمة عم بتقول المدير وزملاء العمل ما عندهم وجود عندي على السوشيال ميديا من غير الزملاء اللي ترقوا وصاروا أصحابه في بيناتنا طلعات خارج أوقات الدوام، بس كل ما حد يعني ما بيسوى اعمل له اد على الانستغرام صراحة بعملهم اد على اللينكدين. ذاتس ات، حبيت فكرة انه
1: صح باللينكدين
0: خاصة اللينكدين تحول سوشيال ميديا يعني بالضبط. بالفترة الأخيرة أشرف بكل صراحة حاولت ألاقي دبلوماسية للكلمة اللي قالها، كلهم بلوك أولهم المدير، مش هيبقى قرف جوا وبرا.
1: منطقي يعني منطقي، انت عندك الحريه
0: زي عشره
1: عندك الحريه انك تروح ولا ترجع. رشيد صار معنا على الهواء، صباح الخير رشيد.
2: صباح الورد، كيف
1: شو اخبارك؟ طيب
2: والله مش كافلك، شو اخبارك؟
1: والله يحنا اكثر خير، الله ما اجعله خير. شو المساعده؟
2: كيفك هبه اول شيء؟
0: تمام. هاي رشيد، كيفك؟ شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: انت اللي كنت بتشجع كريم صح؟
2: ايوه انا اسف.
1: انا اسف رشيد، ما في مساعدة.
0: انت حكى عشان تعتذر على الهواء؟ لا عادي يا رجل. لا لا لا
1: تفضل يا رشيد،
2: اتمنى فيك الاختيار اللي اخترته يعني مستحيل.
1: معليه معليه يا رشيد، ان شاء الله معوض، ان شاء الله معوض.
2: يا اخي اتصل لي، عندك رقم اتصل لي على الخاص.
0: اطلب مساعدة من صديق، خلاص خيارات
2: يا حبيبي.
1: هذه وصمة عار راح تظل معايا طول ما لهنا.
0: يا الله يا الله يا كريم، جيب لحكي لك. قلنا رشيد كيف نقدر نساعدك؟
2: مساعدة صغيرة. أنا شكرا كثير لكم، ربحت بطاقة على دبي في كوميدي فيستيفال.
0: أوكي.
2: بس المشكلة أنه سائبت يوم السبت، ويوم السبت في إيفنت تاني واللي هو العراق تحب الإمارات تحب العراق، ولازم أروح عليها مع والدتي، وما فيني أروح على مكانين مع بعض.
0: طيب أوكي، خلينا نتواصل مع قسم الجوائز. الصراحة هذا الشيء مش عنا، عن قسم الجوائز وقسم الماركتينج، ونشوف كيف ممكن نوصل لأفضل حل للطرفين. أوكي،
1: حلو فعاليات الزيادة يا رشيد.
2: يا أخي الحمد لله الحمد لله،
1: انت قاعد تفلة يعني. هذا اللي تبي فيه مساعدة يا رشيد؟
2: كريم انت دائما مضبطني يا كريم.
1: الا هذه المره، الا هذه المره
2: هي عرض للكوميدي فيستيفال يوم الاحد، فبتصير
0: اوكي. والله مالي الصراحه مالي، ما بنقدر نوعدك لانه ممكن تكون التذاكر سولد اوت، بس اللي بنوعدك اياه بانه سوف ننظر في الموضوع. اوكي
2: شكرا شكرا جزيلا
0: يا رشيد. ولو اهلا وسهلا اهلا وسهلا،
2: يسعد صباحكم.
0: في حدا عم بيقول برضه رشيد، اصحاب العمل ممكن يكونوا رفقه بحسب الشخصيه والطبع، في منهم المفروض يبقوا بدائره العمل والسوشيال ميديا، بفضل يكون بحكم انه انا مش شغال بالميديا انه ما يكونوا معه. يعني هذا الموضوع بالنسبة للأشخاص يعني بسيط. أي، انت قلت انه في اثار تاني بتكون على الموضوع، شو برأيك ايش كيف ممكن يأثر؟
1: يعني في الاول والاخير انه مثلا احيانا المدير بيقعد يتابعك على السوشيال ميديا وبيبدأ يعني يدخل هذا الموضوع على شغلك. مثلا ها ما انت فالح تروح المكان الفلاني، صح لو انك مبرايح امس، صح انك اليوم شغل حيلك. هذه اكثر حاجة تزعلني، لانه طيب ليش يعني؟ لو انك انت ما انت شايف ما كنت قلت هذا الكلام، ولا ما كنت نظرت، خصوصا انه بعض المدراء يدخل في ذا الموضوع بزياده.
0: على فكره سمعتها من كثير ناس يعني، وكانت كانوا يقولوا لي انه نفسنا نقول له انه حياتنا الشخصيه ما حدا له دخل فيها على فكره. فصح يا تعرف انه هذا الموضوع يعني عن جد كثير، وما وانا بحس انه لا يحق له. انت لو ماخذ اجازه مرضيه واتيفر شو عامل فيها، ماخذ اجازه سنويه، قررت تروح على هذا المكان الفلاني، ولما طلبك العمل في وقت اجازتك ما قبلت تيجي، ويجي يقول لك بس تقبل تروح هنا ما
1: بي طيب هبا هبا.
0: بكل بساطه لا يخص
1: صراحة
0: الشخص.
1: صراحه انا في موضوع كنت نفسي اناقشه معك،
0: لقول
1: بس ما تزعلي مني
0: على فكره، بتخوفوا كلكم انتوا كيف واقفين جنب بعض.
1: أمس كان اليوم العالمي لمواجهة مخاوف.
0: شوف إذا جايبين بس أقسم بالله أنا لسه ما لفيت وراي.
1: طيب لا تلفي،
0: إذا جايبين بس والله يا كريم
1: هبة لا تلف،
0: إذا جايبين بس
1: هبة. اسمع، إحنا نبي نواجه مخاوفنا ونبي نتخطاها.
0: طب جيبوا لي شيء صغير.
1: ما هي هي اللي قامت تخاف مسكينه. اسمعي ارجع مكانك.
0: لا
1: ارجع مكانك، ارجع مكانك. في خطوات معينه. في خطوات لا لا لا هنادي وخل عنها. تعالي هنا شوي، تعالي شوي، اي تعالي شوي.
0: شو حاسه بتعرف هذا الترند تبع الاولاد الصغار؟ انا هي هاي المره. لا
1: هبا هبا
0: ابعد شوي.
1: اسمعي اسمعي اسمعي اسمعي ما حنحطها عندك، احنا حنحاول ان احنا نواجه مخاوفنا مع بعض.
0: طيب لا انا رح احكي لك شو الماكسيموم اللي رح اعمله. لفي يا نادي، لفي لفي. This is the maximum اللي I can.
1: اوكي طيب اوكي جميل.
0: ما بقدر.
1: طيب خليها تقعد بحضنك.
0: لا ما بقدر، مستحيل.
1: انت بردانة هي الدفي.
0: مستحيل مستحيل I can. لا هلاك شوبت شوبت هنادي.
1: طيب تعالوا خش هنا خش هنا خلينا نشوفك.
0: في حي حرام، هي حلوة بس شكلها بدها تنط.
1: لا لا لا لا مرة رايقة.
0: طيب بزيح هنادي.
1: مرة رايقة. طيب هبة هذه فرصتك انك تواجه مخاوفك.
0: I can't يا أخي، ما بدي أواجههم. أنا حتى لكم بدي أواجههم، ما بدي.
1: لطيفة جدا جدا لطيفة
0: كريم، ما بدي.
1: ليش ما بدي؟
0: You're so cute. Hi nice to meet you. لا هنادي جايز والله ما بدي.
1: شوفي يقول لك الاكسبوجر ثيرابي عشان تواجه مخاوفك، التعرض التدريجي. الفكره انك مو تاخذ اكثر شيء بخوفك وتسويه على طول.
0: yes.
1: الفكره انك تواجه مخاوفك شوي شوي. يعني اول شيء تقدرين تقربين عليها. هذه الديستنس البعيده زياده عن اللزوم.
0: ها وعملت هيك.
1: لا لا بس مو تضغطين نفسك. قربي قربي وقفي جنبه. ما بيصير شيء. ما بيصير شيء. ايوه
0: خلي وجهك هناك.
1: اوكي
0: هاي شو اسمها؟ بوبو. نايس تو ميت يو بوبو. انا هبوبو.
1: ايوه
0: يا لبي حبيب ماما. This is the maximum. خلص لا خلص.
1: ايش اللي تخافي منه؟ ان هي حتنط عليك؟
0: انا مش بخاف، انا يعني بقرف. هاي مشكلتي بس في الحياة.
1: تقرفين من قطو؟
0: يا لا خلص خلص خلص.
1: انت عارفة انه ياخذ خمسة شاور في اليوم.
0: شو كل شوي بتأشروا لي روح. طب خليها هي تروح.
1: طيب اسمع عشان نخلص الفقرة. طولنا هبة، حاولي تشيلينها.
0: ما اي كان
1: كمان هبة يمكن
0: مستحيل.
1: يلا
0: شيليها. مستحيل
1: شيليها هبة.
0: جايز مستحيل.
1: بس شوي
0: مستحيل. بليز كريم صارت تجيني بانيك.
1: ثلاث ثواني. اوكي خلاص كيلي بزنجر من حاولنا ما زبطت معنا.
0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
4: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
5: ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءا من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91 ألف متر مربع، تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى The Hive للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم أفاقا جديدة للنمو. زوروا dubaicommercecity.ae. دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.
6: استعدوا لتصاميم جديدة في دبي خلال مهرجان دبي للمفروشات، تقدم لكم شاتلز اند مور عرضا لا يفوت. استمتعوا بخصم 40% على كافة المنتجات بدءا من الأرائك المميزة وأطقم غرف الطعام الأنيقة ووصولا إلى أثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. سارعوا فالعرض سار لمدة 3 أيام فقط. تسوقوا عبر متاجرنا أو عبر الموقع الإلكتروني shuttlesandmore.com.
7: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
8: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
7: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
8: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
7: والإعداد؟
8: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
9: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبدل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
10: تبي

0: عم تدور على بطاقة ائتمانية بتكافئك كل يوم؟ تعرف على بطاقات المشرق أورا الائتمانية الجديدة. استمتع بخصومات لحد 25% واسترداد لحد 12% بنقاط أورا عند التسوق من علامات مختارة من مجموعة الشايع مثل ستاربكس، H&M وتشيز كيك فاكتوري، وكمان اكسب نقاط مع كل عملية شراء واسترداد لحد 5% على مشتريات السوبر ماركت، بالإضافة لمكافأة ترحيبية بنقاط أورا توصل قيمتها ل 2500 درهم. قدم طلبك اليوم على بطاقات المشرق أورا الائتمانية.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: اسمع انا ستارتنج فروم تومورو رح ارجع اقعد على المكسر لانه انا هذا الكرسي ما عم بيفيدني الصراحه. ما هيك اقعد وظهري
1: لا ما شاء الله عليك لمستيها يعني قبل ما صارت هذه
0: وحياه الله قلبي عم بدق.
1: Next time يوم نجيب لك بس
0: I don't want guys معلش نتفق من هلا معلش لا تعالجوني نفسيا من الموضوع عبدي اضلني مريضة
1: ليش ليش لا ليش لا بالعكس
0: انا من يومين قلت لك
1: ما ارضى انه هبة تكون خايفة من اي شيء
0: والله
1: هبة قد الدنيا كلها تقدر تتخطى مخاوفها وتصير سوبر وومن.
0: اوكي اوكي تفضلوا تفضلوا هذا كله كيف ايش قاعدين بيحكوا
1: استلموا كيف الشات
0: استغفر الله والله بس عن جد guys صار عندي ازمة ثقة فيكم عم بتهزوا الثقة عشان بس
1: لا لا لا أبد أبد إحنا كل شيء نسويه لمصلحتك
0: لا اسمعوا
1: We love you so much
0: I love you too. اسمع الفويس مثلا هبة شو وضعك شو وضعك مع الصرصور معلش سوري إنه روح يعني سوري إنه الحديث أخذ هذا المنحة يلا جاهزين للصدمة ما بخاف
1: من الصراصير
0: من الكلاب ما بخاف من الأفاعي ما بخاف
1: أوكي.
0: من الفيلة ما بخاف من الناس المريضة نفسيا ما بخاف ما بخاف إلا من البسس
1: أوكي. شيء غريب
0: بس
1: جدا
0: بس شوي بدي اضلني انا كل شوي
1: لا ألف. لا ما في شيء خلاص يس. خلصنا
0: يعني
1: خلصنا طيب عندنا مسابقه هذه الساعه كذلك لكل من يسمع
0: نسيتوني يا زلمه ايش في عندنا اوكي
1: بمناسبه بيبي ان كيدز اكسبو كل يوم قاعدين نعطيكم جوائز حلوه اليوم الجائزه اليوم خميس اليوم الجائزه هي سله هدايا ومستلزمات الرضاعه من مام بيبي
0: يو نايس اهم شيء في الدنيا يعني يا رب هيك الله يقدر كل ام وكل ست حامل وبدها تولد بانه أي. تعمل
1: في عندنا مام هنا تبي تصير شيء
0: لا انا كل شوي بتفرج جايز والله والله بليز ما
1: لا ما في شيء ما في شيء
0: تعالوا اقعدوا هون وانا هنا
1: لا لا خلاص والله ما في شيء اي بروميس يو والله ما في شيء
0: والله اوكي انه موضوع الرضاعه الطبيعيه يعني عن جد عن جد هو الموضوع كتير صعب نعم. وبجوز اصعب شيء بمرحله الامومه كلها بس it's worth it كل ثانية بتكون الأم عم بتقضي فيها وقت مع البيبي yes. فصراحة الجائزة رح تكون كتير حلوة نسمع اليوم بكوة البيبي
1: بكوة شو البيبي مالها؟ لليوم راح تكون
0: يلا يا لبي
1: عرفتي شكلك بتنزل راسك
0: هاي عرفت
1: you understand
0: عرفت
1: اعطينا ثلاثة options
0: ثلاثة مع بعض كانوا صراحة اليوم رح أعطيكم two options لأنهم كتير واضحين يعني نعسان أو جوعان
1: نعسان أو جوعان أنا كل مرة أقول جوعان تطلع غلط
0: والمفروض مرة نعسان. برجع بحكي الأمهات والأباء اللي بسمعونا حيعرفوا من هدول

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: تسوق، امسح واربح تجديد ديكور منزلك بقيمة 200,000 درهم مع مهرجان دبي للمفروشات من 16 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر. تسوق بقيمة 500 درهم من العلامات التجارية المشاركة وامسح رمز QR، ثم حمل إيصال الدفع لدخول السحب واستمتع بخصومات تصل إلى 75% لدى متاجر المفروشات المشاركة في أنحاء دبي. للمزيد يرجى زيارة dubaihomefestival.ae.
2: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
3: عم تدور على بطاقة ائتمانية بتكافئك كل يوم؟ تعرف على بطاقات المشرق أورا الائتمانية الجديدة. استمتع بخصومات لحد 25% واسترداد لحد 12% بنقاط أورا عند التسوق من علامات مختارة من مجموعة الشايع مثل ستاربكس، H&M وتشيز كيك فاكتوري. وكمان اكسب نقاط مع كل عملية شراء واسترداد لحد 5% على مشتريات السوبر ماركت، بالإضافة لمكافأة ترحيبية بنقاط أورا توصل قيمتها ل 2500 درهم. قدم طلبك اليوم على بطاقات المشرق أورا الائتمانية.
4: ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءا من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91,000 متر مربع تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى ذا هايف للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم آفاقا جديدة للنمو. زوروا دبي كوميرس سيتي دوت اي اي. دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.
5: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم.

بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: دبزلها يا ريال شوفي كنت.
1: خلال مهرجان دبي للمفروشات استمتعوا مع شاتلز أنمور بعروضها اللي ما بتتفوت. استمتعوا بخصم 40% على كل المنتجات من الأرائك وأطقم غرف الطعام وصولا لأثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. هالشي رح يكون لمدة 3 أيام فقط. اتسوقوا عبر متاجرهم أو عن طريق الموقع shuttlesandmore.com.
2: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
3: الساعة في استديوهات العربية 9:00 وصلت لـ 9:38 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: ازدحامات مرورية مستمرة على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد من إمارة الشارقة إلى إمارة دبي. وبالانتقال بشكل سريع كمان لشارع الشيخ محمد بن زايد، في سيارتين متعطلتين مؤديين لازدحامات مرورية كتير كبيرة عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
2: ودع ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: طيب ايش وضع البيبي؟ كان جوعان؟
1: البيبي كان نعسان.
0: كان نعسان.
1: هاي الثلاث بكوات اللي ورا بعض.
0: اوكي جبتها اخيرا صح.
1: كان نعسان. اوكي برافو كريم. بدنا نقول الف مبروك. لا والله عم يعجبوني الاباء، كثير فخوره فيهم. جاسم الزغول، برافو جاسم، برافو برافو برافو، جابها صح. بدنا نذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بانه معرض بيبي اند كيدز اكسبو دبي راح ينطلق من 22 ل 24 اكتوبر بمركز دبي للمعارض بمدينه اكسبو دبي، وبمشاركه اكثر من 450 علامه تجاريه. بتقدروا هلا تحجزوا تذاكركم عن طريق الموقع الالكتروني babykidsexpo.com.
0: وحابين نذكركم انه بكره ان شاء الله راح نعلم من الفائز بتذكرتين لعمرو دياب الهضبه 7 نوفمبر اللي قال تيم هبه كونجراتوليشنز، بس في واحد منكم راح يفوز إن شاء الله. كذلك
1: شاء الله.
0: بكرة الجمعة 8 إلى 9 مساء أغاني عمرو دياب راح تكون شغالة على هوا العربية 99، ما بينها راح تكون في سويبرات بصوتي أنا كريم أو بصوت هبة أو بصوتنا مع بعض. احسبوا عددهم وارسلونا على 404 عمرو دياب وعدد السويبرات 3 4 5، كم عددهم؟ يوم الاثنين الصبح نيجي ونعلن مين هو الفائز. فبكرة 4 تذاكر راح تتوزع، تستاهل
1: إن شاء الله، عن جد تستاهلوا. إحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبس لليوم. شكرا لكل الناس اللي شاركوا معنا على مدى 3 ساعات من الوقت. Finally it's the weekend. بكرة yes. من هلأ نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، وبنرجع منلاقيكم بكرة بنفس الموعد الساعة 7. هبة وكريم إكسترا فايبس، باي باي،
0: مع السلامة.

0: خلال مهرجان دبي للمفروشات استمتعوا مع شاتلز أنمور بعروضها اللي ما بتتفوت. استمتعوا بخصم 40% على كل المنتجات من الأرائك وأطقم غرف الطعام وصولا لأثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. هالشي رح يكون لمدة 3 أيام فقط. اتسوقوا عبر متاجرهم أو عن طريق الموقع shuttlesandmore.com.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: لو حياتك بين الإمارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
4: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600 56 7005 ولا تفوتوا الفرصة.

0: وانت بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: نشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة ويذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد 14 تخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وكالات معنية بالإغاثة الإنسانية إن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. قالت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. حث وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بدء مفاوضات حول مستقبل قوات حفظ السلام المنتشرة في لبنان في الوقت الذي تسعى فيه بيروت إلى تمديد تفويضها المقرر إن ينتهي في نهاية هذا العام. قال ألكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك عبر تطبيق تليجرام أن غارات جوية روسية أودت بحياة شخصين في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم. استهدفت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أكبر مركز بيانات في روسيا في إطار سلسلة من الهجمات التي يبدو أنها تستهدف طموحات موسكو لتطوير قدرة الذكاء الاصطناعي الروسية على قدم المساواة مع تلك الموجودة لدى الولايات المتحدة والصين. سببت أمطار غزيرة هطلت على اسطنبول أمس تسببت في فيضانات واسعة أغرقت شوارع وأنفاق وعطلت حركات مركبات وأدت إلى انهيارات أرضية في عدة مناطق. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. شخصيات غريبة مخيفة غامضة ومرعبة، استعدوا للقائها مباشرة في موشن جيت دبي. لا تفوتوا The Addams Family Musical، العرض الحي الاستثنائي المليء بالموسيقى والكوميديا والمفاجآت المرعبة، ثم انطلقوا في مغامرات هوليوود المشوقة مع ألعاب مستوحاة من شريك، كونغ فو باندا وهاو تو ترين يور دراجون وغيرها. فعالية فريت نايتس في دبي موشن جيت دبي باركس اند ريزورتس من 7 أكتوبر. احجزوا الآن.

للعيون. يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.

0: استعدوا لتصاميم جديدة في دبي خلال مهرجان دبي للمفروشات. تقدم لكم شاتلز أند مور عرضا لا يفوت. استمتعوا بخصم 40% على كافة المنتجات بدءا من الأرائك المميزة وأطقم غرف الطعام الأنيقة ووصولا إلى أثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. سارعوا فالعرض سار لمدة 3 أيام فقط. تسوقوا عبر متاجرنا أو عبر الموقع الإلكتروني shuttlesandmore.com.
1: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة ويذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة انعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وكالات معنية بالإغاثة الإنسانية أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. قال ألكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك عبر تطبيق تيليجرام إن غارات جوية روسية أودت بحياة شخصين في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر اليوم. قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيري خارجية روسيا والصين ناقشت التعاون الثنائي وأزمتي أوكرانيا وإيران خلال اجتماع حول الأمن في آسيا. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مارك روبيو تحدث مع أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا بشأن التوتر مع إريتريا المجاورة. أعلنت كينيا تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا في البلاد، مؤكدة أنه لا أدلة على انتشار واسع النطاق لهذا الفيروس الفتاك. وصفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي بدأ في منتصف مايو بأنه الأسرع انتشاراً في تاريخ تفشيات الفيروس. أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة على منصة فيسبوك تمكن المستخدمين من التحكم في المنشورات ومقاطع الفيديو المقترحة من خلال تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها. سمحت محكمة استئناف اتحادية أمريكية لولاية فلوريدا بتطبيق قانون يحظر على الأطفال دون 14 عاماً استخدام منصة التواصل الاجتماعي رافضة طعناً تقدمت به مجموعتان تمثلان قطاع تكنولوجيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكراً لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.

0: cena.
1: بودكاست استكانة.
2: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أن هي فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إصبرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: القرية العالمية تعود في موسمها 31 في ملتقى العالم وموطن الروائع. تسوقوا من منتجات العالم في وجهة واحدة، تذوقوا ألذ النكهات واستعدوا للحماس والمغامرة، وأنغام الموسيقى والألحان تجمعنا. 31 موسما واللقاء يتجدد. اشتروا تذاكركم الآن.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
2: استعدوا لتصاميم جديدة في دبي خلال مهرجان دبي للمفروشات. تقدم لكم شاترز أند مور عرضا لا يفوت. استمتعوا بخصم 40% على كافة المنتجات بدءا من الأرائك المميزة وأطقم غرف الطعام الأنيقة ووصولا إلى أثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. سارعوا فالعرض سار لمدة 3 أيام فقط. تسوقوا عبر متاجرنا أو عبر الموقع الإلكتروني shuttlesandmore.com.
3: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمشاركة ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد، كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة انعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وكالات معنية بالإغاثة الإنسانية أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. قال ألكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك عبر تطبيق تيليجرام إن غارات جوية روسية أودت بحياة شخصين في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم. قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيري خارجية روسيا والصين ناقش التعاون الثنائي وأزمتي أوكرانيا وإيران خلال اجتماع حول الأمن في آسيا. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مارك روبيو تحدث مع أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا بشأن التوتر مع أريتريا المجاورة. أعلنت كينيا تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا في البلاد مؤكدة أنه لا أدلة على انتشار واسع النطاق لهذا الفيروس الفتاك. وصفت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي بدأ في منتصف مايو بأنه الأسرع انتشاراً في تاريخ تفشيات الفيروس. أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة على منصة فيسبوك تمكن المستخدمين من التحكم في المنشورات ومقاطع الفيديو المقترحة من خلال تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها. سمحت محكمة استئناف اتحادية أمريكية لولاية فلوريدا بتطبيق قانون يحظر على الأطفال دون 14 عاما استخدام منصات التواصل الاجتماعي، رافضة طعنا تقدمت به مجموعتان تمثلان قطاع التكنولوجيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كل طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
4: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
3: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
2: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: تعود فعالية مان من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف، بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروش من 16 من أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا dubaihomefestival.ae.
3: العربية 99.

0: لوين. تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبدل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق

0: صمت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تستضيف دبي يوم السبت 17 من أكتوبر النسخة الثانية من فعاليات الإمارات تحب العراق في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ضمن احتفال جماهيري يجمع أبناء الجالية العراقية في دولة الإمارات ويحتفي بثراء الموروث الحضاري والثقافي للعراق ويعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين. تستعرض دولة الإمارات تجربتها في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ السياسات الاقتصادية والمالية السليمة خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك. هذا وتسلط مشاركة الدولة الضوء على جهودها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا وتطوير الابتكار الرقمي والشمول المالي. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. تعرضت عشرة سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب وفق بيانات أمنية وبحرية أوردتها وكالة فرانس بريس يوم أمس. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستستأنف استهداف مصافي النفط الروسية منتقداً ما وصفه بوقف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف وتقييد خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في وقت تكثف فيه موسكو هجماتها على أوكرانيا. لقي ما لا يقل عن 29 طفلاً مسرعهم اليوم إثر انهيار سقف مدرسة خاصة في حي بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وذلك بحسب ما أعلن مسؤولون هناك. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم في عوامة في شاطئ الحديريات ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات. هذا وتجرى الآن عملية التبريد وسحب الدخان، وتهيب شرطة أبوظبي بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

عم تدور على بطاقة ائتمانية بتكافئك كل يوم؟ تعرف على بطاقات المشرق أورا الائتمانية الجديدة. استمتع بخصومات لحد 25% واسترداد لحد 12% بنقاط أورا عند التسوق من علامات مختارة من مجموعة الشايع مثل ستاربكس، H&M وتشيز كيك فاكتوري، وكمان اكسب نقاط مع كل عملية شراء واسترداد لحد 5% على مشتريات السوبر ماركت، بالإضافة لمكافأة ترحيبية بنقاط أورا توصل قيمتها ل 2500 درهم. قدم طلبك اليوم على بطاقات المشرق أورا الائتمانية.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا يعني هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة. نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم في عوامة في شاطئ الحديريات، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات. وتهيب شرطة أبوظبي بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ يوم الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب، وفق بيانات أمنية وبحرية أوردتها وكالة فرانس بريس يوم أمس. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستستأنف استهداف مصافي النفط الروسية، منتقدا ما وصفه بوقف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف وتقييد خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في وقت تكثف فيه موسكو هجماتها على أوكرانيا. ارتفع عدد قتلى انهيار سقف مدرسة في شمال غرب باكستان اليوم إلى 29 شخصا على الأقل، بينهم معلمة، وإصابة أكثر من 40 شخصا ومحاصرة عدد أكبر تحت الأنقاض بحسب ما أعلنته الشرطة وفرق الإنقاذ. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: زمن المحب يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلح.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مو كان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة، كثيرين يروحون مثلا يحقنون خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على
2: ما تنسى، احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: استعدوا لتصاميم جديدة في دبي خلال مهرجان دبي للمفروشات. تقدم لكم شاتلز أند مور عرضا لا يفوت. استمتعوا بخصم 40% على كافة المنتجات بدءا من الأرائك المميزة وأطقم غرف الطعام الأنيقة ووصولا إلى أثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. سارعوا فالعرض سار لمدة 3 أيام فقط. تسوقوا عبر متاجرنا أو عبر الموقع الإلكتروني shuttlesandmore.com.

0: دبزلها يا ريال، شو فيك انت الحين؟
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
2: تسوق امسح واربح تجديد ديكور منزلك بقيمة 200,000 درهم مع مهرجان دبي للمفروشات من 16 من أكتوبر وحتى 1 نوفمبر. تسوق بقيمة 500 درهم من العلامات التجارية المشاركة وامسح رمز QR ثم حمل إيصال الدفع لدخول السحب واستمتع بخصومات تصل إلى 75% لدى متاجر المفروشات المشاركة في أنحاء دبي. للمزيد يرجى زيارة dubaihomefestival.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: نشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر لثقافة وحدة ويوجه رسالة وحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في منطقة محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي. صقر غباش يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية ويؤكد تضامن الإمارات الكامل معها. معارك عنيفة في تعز تتسبب بنزوح آلاف الأسر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. وفي سياق متصل أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها. هذا وأكد معاليه وقوف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هذه الاعتداءات. نجحت فرق شرطة أبو ظبي وهيئة أبو ظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الخميس في عوامة في شاطئ الحديريات ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات. هذا وتهيب شرطة أبو ظبي بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026 أحد المسوح الإحصائية الدورية التي تنفذها المؤسسة بهدف رصد وقياس الخصائص الرئيسة للقوى العاملة وسوق العمل في الإمارة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نجيب المرزوقي مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.
5: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة لإمارة دبي 2026 بهدف جمع بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في توفير صورة شاملة عن القوى العاملة ومستويات المشاركة الاقتصادية ورصد معدلات التوظيف والبطالة بما يدعم التخطيط لمستقبل أكثر كفاءة وتنافسية. ندعو جميع الأسر والأفراد المستهدفين إلى التعاون والمشاركة الفاعلة عند التعاون معهم عبر القنوات المعتمدة سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الزيارات الميدانية، ونؤكد أن جميع البيانات التي يتم جمعها تعامل بسرية تامة وتستخدم فقط لأغراض المسح الإحصائي وفق أعلى معايير حماية الخصوصية.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: ننتقل بكم الآن إلى الميدان اليمني، حيث أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. وأكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جبل هان غربي تعز عقب يوم من المعارك العنيفة في محيطه، وأضافت أن مواقع وتعزيزات تابعة للجماعة تعرضت لسلسلة من الغارات الجوية من دون توفر معلومات بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية. هذا وتسببت المواجهات المستمرة في نزوح آلاف الأسر من أطراف مدينة تعز في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة والقيود على دخول الاحتياجات الأساسية إليها. كما شهدت قرى مديرية صبر الموادم جنوبي تعز نزوح أعداد مماثلة من الأسر وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار المعارك. تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ يوم الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب وفق بيانات أمنية وبحرية أوردتها وكالة فرانس بريس يوم أمس. وأظهرت بيانات شركة فانغارد الأمنية والمنظمة البحرية الدولية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية استهداف 6 سفن يوم الأحد في أكبر عدد من الهجمات خلال يوم واحد منذ بدء النزاع و4 سفن يوم الثلاثاء. وأفادت المصادر البحرية بفقدان بحارين 2 وسط تقارير عن غرق سفينة حاويات نتيجة الهجمات الأخيرة. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستستأنف استهداف مصافي النفط الروسية، منتقداً ما وصفه بوقف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف وتقييد خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية مع وفي وقت تكثف فيه موسكو هجماتها على أوكرانيا. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا برامجنا على العربية 99.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: استعدوا لتصاميم جديدة في دبي خلال مهرجان دبي للمفروشات. تقدم لكم شاتل زاند مور عرضا لا يفوت. استمتعوا بخصم 40% على كافة المنتجات بدءا من الأرائك المميزة وأطقم غرف الطعام الأنيقة ووصولا إلى أثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. سارعوا فالعرض سار لمدة 3 أيام فقط. تسوقوا عبر متاجرنا أو عبر الموقع الإلكتروني shuttlesandmore.com.

0: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة ويذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: فوجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد 14 تخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وفي سياق متصل أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهد سموه إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. تعرضت عشرة سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ يوم الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب وفق بيانات أمنية وبحرية أوردتها وكالة فرانس بريس يوم أمس. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات، وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlast.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: استعدوا لتصاميم جديدة في دبي خلال مهرجان دبي للمفروشات، تقدم لكم شاتلز أند مور عرضا لا يفوت. استمتعوا بخصم 40% على كافة المنتجات بدءا من الأرائك المميزة وأطقم غرف الطعام الأنيقة ووصولا إلى أثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. سارعوا فالعرض سار لمدة 3 أيام فقط. تسوقوا عبر متاجرنا أو عبر الموقع الإلكتروني shuttlesandmore.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي. حمدان بن محمد يشهد إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد. السعودية تعلن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. وفي سياق متصل أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهد سموه إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. كما شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهد سموه إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي تستضيفها دبي. ويأتي إطلاق المركز الأول من نوعه عالمياً بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. بجهود أمنية دقيقة نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلق عليها نهاية معركة، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة بينهم قيادات رئيسة في التنظيم، حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها جرائم الاختراق الإلكتروني، غسل الأموال، سرقة المحافظ الرقمية، الاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة. أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026، أحد المسوح الإحصائية الدورية التي تنفذها المؤسسة بهدف رصد وقياس الخصائص الرئيسة للقوى العاملة وسوق العمل في الإمارة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نجيب المرزوقي مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.
5: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة لإمارة دبي 2026 بهدف جمع بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في توفير صورة شاملة عن القوى العاملة ومستويات المشاركة الاقتصادية ورصد معدلات التوظيف والبطالة، بما يدعم التخطيط لمستقبل أكثر كفاءة وتنافسية. ندعو جميع الأسر والأفراد المستهدفين إلى التعاون والمشاركة الفاعلة عند التعاون معهم عبر القنوات المعتمدة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الزيارات الميدانية. ونؤكد أن جميع البيانات التي يتم جمعها تعامل بسرية تامة وتستخدم فقط لأغراض المسح الإحصائي وفق أعلى معايير حماية الخصوصية.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: بالعودة إلى أخبار المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت السعودية اليوم الخميس اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. في المقابل نفت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف المدينة المنورة. وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت السلطات في المملكة تحذيرا مبكرا من تهديد محتمل في نجران وجازان جنوبي البلاد قبل أن تعلن زوال الخطر عن المنطقتين. هذا وتتعرض السعودية مؤخرا لهجمات متكررة تشنها جماعة الحوثي في خضم الصراع الذي بدأ قبل أسابيع في اليمن. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدنية مدينة عزب الأحرى ومدينة صبر الموادم جنوبي المدينة، وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. وأكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جبل هان غربي تعز عقب يوم من المعارك العنيفة في محيطه، وأضافت أن مواقع وتعزيزات تابعة للجماعة تعرضت لسلسلة من الغارات الجوية من دون توفر معلومات بشأن حجم الخسائر البشرية أو المدنية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.
7: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

والله يعني الحمد لله رجعنا من الأجازة, أو أنا رجعت من الأجازة بمعنى صح, ويعني في بقى إيه زخم كده من الشغل والحاجات وتصوير وحفلات وإلى آخره, ويمكن ده اللي خلانا شوية النهاردة يعني بدأنا فريوي يعني أربع دقايق تلات دقايق كده متأخر شوية, عذرا ولكن كله عشان خاطركم في النهاية. يعني بنعمل حاجات تحت الهواء وتصويرات وحركات وبتاع, فالمهم في النهاية طبعا إن هي إيه تعجبكم, لايك وشير وسبسكرايب بقى وسيف وكومنت وكل حاجة ممكن إيه تدوسوا عليها دوسوا عليها. إيه الأخبار, عاملين إيه؟ إن شاء الله كده تكونوا بخير. زي ما تعودنا كل يوم من يوم الاثنين لحد يوم الجمعة بنكون مع بعض في نفس التوقيت من الساعة 5 للساعة 8 وفري واي. دلوقتي هنرجع ونبدأ مع بعض على طول فقراتنا النهاردة, وكالعادة عندنا مسابقة في ساعتنا التانية كمان. كل ده وأكتر هيكون معايا النهاردة في فري واي. بعتولي طمنوني عليكم, أخباركم إيه في الطريق, أخبار المود, أخبار الشغل, أخبار كل حاجة على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. عايزين أهم حاجة قبل ما نبدأ نعمل إيه؟ نصحصح. يلا فيبا الإسبانيا جو. جاهزين ليوم السبت ولا ايه؟

جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
4: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
5: حبة حبة.
6: ريبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
7: حبة حبة.
8: Don't be judgmental، لا تحكم. وهي حالة ما أنساها، جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي، وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أنا عندي هذا الهربس التناسلي، والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنها مغيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت على النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع ال هربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام، دواء الأركوكسيا معروف إنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية دواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذا الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد، لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء، عن طريق أي شيء.
9: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
10: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: الساعة دلوقتي 5:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

زي ما تعودتوا معايا في فري واي برضو دايما بجيب لكم جديد الاغاني اللي في السوق اللي لسه نازله حالا وبالذات اللي هي بتطلع ترند. اغنيه طلعت ترند وما بقالهاش بمعنى الكلمه على فكره، ما كملتش 24 ساعه نازله بالظبط بالظبط، بقالها 23 ساعه بالظبط، يعني الساعه الجايه هتكمل 24. الاغنيه دي لمين؟ الاغنيه دي لنانسي عجرم. الاغنيه على اليوتيوب بس قربت من 2 مليون فيو في اقل من 24 ساعه. الاغنيه تصويرها وطريقتها واداء نانسي فيها عارفين مرجع لنا شويه اللي هو نانسي بتاعت اخصمك ونص، اللي هو البنوتة اللذيذة الدلوعة اللي هو يعني فالمهم مش عايز طول عليكم، تعالوا نسمع الأغنية. الأغنية اسمها ايه بقى؟ بستفزك، يعني كلامها حتى هتلاقوه فيه حاجات غريبة شوية ودمه خفيف بصراحة. يلا والإيجو اللي تدشدش وإلى آخر كلام دارج بنقوله ساعات، بس لما يتحط في أغنية بيبقى هنا بقى الموضوع.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسر العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017، شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
4: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
5: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 33 درجة مئوية.
2: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

هنروح فين في الويك اند؟ السؤال اللي بيتسأل كل اسبوع لأي حد عنده فاميلي وحتى لو حد عايش لوحده بيسأل نفسه السؤال ده، هعمل ايه في الويك اند وهروح فين في الويك اند؟ فخلاص موضوع الحيرة ده انسوه، تودوا العيلة فين، تخرجوا فين، الكلام دوت خلاص الموضوع ده اتحل من جذوره مع باقات ميجا الذهبية والفضية من القرية العالمية. دلوقتي الاستمتاع بقى دبل. ليه بقى؟ لان انتوا مع الباقات دي هتستمتعوا بأجواء القرية العالمية وفوقها كمان تجارب ومغامرات في دبي باركس اند ريزورتس.

نسمع راي وطبعا كينج راي شاب خالد يلا جو.

0: موسم واحد، حانت اللحظة المنتظرة. يعود أسبوع أبو ظبي للتحدي مع برنامج حافل بأقوى النزالات والفعاليات الجماهيرية. البداية مع باور سلاب 25 يوم الجمعة 23 من أكتوبر في سبيس 24 أرينا، ويليه يو اف سي 333 يوم السبت 24 من أكتوبر في الاتحاد أرينا. وتتواصل الأجواء طوال الأسبوع مع لقاءات المقاتلين والتدريبات المفتوحة ومراسم الوزن وغيرها من الفعاليات. احجزوا تذاكركم الآن عبر ticketmaster.ie.
1: لو حياتك بين الإمارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
2: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. كما شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهد سموه إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي تستضيفها دبي، ويأتي إطلاق المركز الأول من نوعه عالميا بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. بجهود أمنية دقيقة نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلق عليها نهاية معركة، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهما من 12 جنسية مختلفة بينهم قيادات رئيسة في التنظيم، حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها جرائم الاختراق الإلكتروني وغسل الأموال وسرقة المحافظ الرقمية والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة. أعلنت السعودية اليوم اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز بمنطقة المدينة المنورة، في المقابل نفت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف المدينة المنورة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99 وعود الآن إلى برامجنا

0: وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وطبعا كلنا عارفين ان احنا خلاص تقريبا نقدر نقول كده كاون داون عشان حفلة عمرو دياب في دبي. في حاجة مهمة جدا هتحصل كل يوم جمعة بمناسبة الحفلة دي. الحاجة دي هي ايه؟ هنلعب اغنية من الساعة 8 مساء لحد الساعة 9 مساء كل يوم جمعة لعمرو دياب. نقول تاني، كل يوم جمعة من 8 مساء لتسعة مساء هيكون في أغنية لعمرو دياب، وانتوا بتسمعوا الأغنية هيكون في سويبر كده بيطلع في وسط الأغنية عشان إعلان عن الحفلة. المفروض ان انتوا تركزوا كويس قوي علشان تقدروا تعرفوا كم مرة بيحصل رانينج للسويبر ده خلال الأغنية، وتبعتوا عدد المرات مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب مع كلمة عمرو دياب، يعني اسمنا الثنائي تمام وعمرو دياب، وتبعتوا بقى مرتين ثلاثة مرة واحدة أربعة زي ما يطلع. يبقى كل يوم جمعة من 8 بالليل لتسعة بالليل هنركز كويس قوي في الأغنية بتاعت عمرو دياب اللي هتتلعب، عشان هيكون جواها سويبر. السويبر ده هيكون مرة مرتين ثلاثة حسب المطلوب، وقتها على طول تبعته عشان تخشوا معانا وتشتركوا في المسابقة، وإعلان الربح هيكون في أكسترا فايبس في يوم الاثنين من كل أسبوع لحد يوم الحفلة. حلو الكلام؟ حلو الكلام.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وقتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: Put on your seat belt and enjoy the ride.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017، شيك رقم تعريف السيارة على takata.mideast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعاها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
4: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
5: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
6: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاه. هي
7: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
8: وانتو جاهزين؟
9: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
10: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
9: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
10: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
11: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
9: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
11: وكتلك مش ناوي على حاجة، ما في
10: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
9: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
10: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
9: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: دلوقتي 6:26 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: دلوقتي بقى تعالوا أقول لكم على تاني مفاجأة هتكون معانا في ختام الأسبوع ده، ليلة كلها حب وإحساس مع أجمل الأغاني، نجم الجيل تامر حسني وصوت الإحساس تامر عاشور. تخيلوا الاثنين هيكونوا في حفلة واحدة يا شباب، وعلى مسرح واحد، على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي، وتحديدا يوم 17 أكتوبر. إن شاء الله هكون معاكم في تقديم الحفلة، فعايزكم بقى إيه تستعدوا كده وتجهزوا عشان تغنوا معانا أجمل الأغاني اللي عشنا معاها أحلى الذكريات. أكيد ما ينفعش تفوتوا الليلة دي، فاحجزوا التذاكر بتاعتكم، فاضل أماكن قليلة جدا عشان تستمتعوا معانا يوم 17 أكتوبر بحفل تامر حسني وتامر عاشور.

0: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
2: استعدوا لتصاميم جديدة في دبي خلال مهرجان دبي للمفروشات. تقدم لكم شاتلز أند مور عرضا لا يفوت. استمتعوا بخصم 40% على كافة المنتجات بدءا من الأرائك المميزة وأطقم غرف الطعام الأنيقة ووصولا إلى أثاث غرف النوم والإكسسوارات المنزلية. سارعوا فالعرض سار لمدة 3 أيام فقط. تسوقوا عبر متاجرنا أو عبر الموقع الإلكتروني shuttlesandmore.com.
3: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600 56 7005 ولا تفوتوا الفرصة.

الجائزة النهاردة بتاعت مسابقتنا مع درايب ماركت هتكون حلوة جدا للناس اللي هي بتحب البيتس، لأن هيكون في 10 تذاكر دخول لبيت بارتيز في درايب ماركت، وكل الناس اللي موجودة هتستمتع باللعب مع الحيوانات الأليفة الموجودة هناك. الفاوتشر ده قيمته 550 درهم. طيب نربح الفاوتشر ده ازاي؟ أنا دلوقتي حطت لكم ستوري على حسابنا على الانستجرام، خشوا اتفرجوا على الستوري دي وجاوبوا على السؤال اللي فيها، ولكن على الاس ام اس عندي هنا ممكن تبعتولي على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. الموضوع خلاصته يعني عن خبر شر البلية ما يضحك ومصائب قوم عند قوم فوائده، هو ده خلاصة الخبر. تفاصيله بقى ومطلوب منه ايه هنعرف من الستوري، وتبعتولي الجواب هنا على الاستوديو. يلا بينا يلا بينا.

0: منزلة.
1: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
2: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات، وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600 56705 ولا تفوتوا الفرصة.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا اياها هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل خلال أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية الإعلان عن إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل في دبي بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. قالت السعودية اليوم إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا مجنحا في منطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة الحوثيين اليمنية استهداف المدينة. أعلنت السعودية اليوم مقتل 17 شخصا في 20 هجوما أو في 20 هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد في الرياض مؤخرا. قال مسؤولان يمنيان إن جماعة الحوثيين أطلقت صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن. أفاد سكان يمنيون بسماع دوي 5 انفجارات متتالية هزت عدن، بينما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من الجهة الواقعة فيها قصر المعاشق الرئاسي. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدث المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اتصالا هاتفيا وصفه بأنه كان قصيرا وحادا مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أكثر من عام. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تخيلوا يوم في القرية العالمية ويوم تاني مليان مغامرات في دبي باركس اند ريزورتس. والأحلى من كل ده إن كل التجارب دي هتقدروا تجمعوها مع بعض في باقات ميجا الذهبية والفضية. إيه هي الباقات دي؟ نبدأ بميجا الذهبية. الباقة دي بتديكم الاختيار بين 8 بطاقات موسمية أو 12 تذكرة عشان تخشوا بيها منتزهين. بالنسبة بقى لباقة ميجا الفضية بتديكم الاختيار بين 5 بطاقات موسمية أو 7 تذاكر لدخول منتزهين. يعني خيارات أكتر وخروجات أكتر وذكريات ما بتخلص. الأسعار بتبدأ من 3490 درهم. احجزوا الباقة بتاعتكم دلوقتي وخشوا عشان تعرفوا معلومات أكتر عنها عن طريق المواقع التالية: موقع كوكاكولا أرينا أو من شباك التذاكر في دبي باركس أند ريزورتس والقرية العالمية.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 89.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لو حياتك بين الامارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية. If your day feels
2: dull and tame, if your سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
3: عم تدور على بطاقة ائتمانية بتكافئك كل يوم؟ تعرف على بطاقات المشرق أورا الائتمانية الجديدة. استمتع بخصومات لحد 25% واسترداد لحد 12% بنقاط أورا عند التسوق من علامات مختارة من مجموعة الشايع مثل ستاربكس، H&M وتشيز كيك فاكتوري، وكمان اكسب نقاط مع كل عملية شراء واسترداد لحد 5% على مشتريات السوبر ماركت، بالإضافة لمكافأة ترحيبية بنقاط أورا توصل قيمتها ل 2500 درهم. قدم طلبك اليوم على بطاقات المشرق أورا الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام.
4: موسم واحد، حانت اللحظة المنتظرة. يعود أسبوع أبوظبي للتحدي مع برنامج حافل بأقوى النزالات والفعاليات الجماهيرية. البداية مع باور سلاب 25 يوم الجمعة 23 من أكتوبر في سبيس 24 أرينا، ويليه UFC 333 يوم السبت 24 من أكتوبر في الاتحاد أرينا. وتتواصل الأجواء طوال الأسبوع مع لقاءات المقاتلين والتدريبات المفتوحة ومراسم الوزن وغيرها من الفعاليات. احجزوا تذاكركم الآن عبر ticketmaster.ae.
5: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
6: حبة حبة.
7: ريبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
5: حبة حبة
8: العربية 99.

0: Freeway.
1: رجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 ولسه معاكم وائل عصام. وبفكركم بمسابقتنا مع ذا رايب ماركت, والنهارده هيكون في 10 تذاكر لدخول البيت بارتيز اللي هتكون ان شاء الله موجوده هناك. وطبعا فرصه حلوه ان انتوا تستمتعوا مع الحيوانات الاليفه وتلعبوا معاها, وبالذات هيكون احلى واحلى لو معاكم اطفال. خلوني قبل ما اعيد معاكم كونسبت المسابقه امسي بالخير على كل الناس الجميله اللي بعت تمسي عليها, بشكركم جدا. سلمى, مصطفى وعمر وأحمد, هيثم وروز, وكمان في SMS من رقم آخره 471. طيب روز بعت سؤال حلو قوي الصراحة, ويمكن أول مرة أتسأله تقريبا على الهواء. وقال هو يعني إيه سويبر؟ سويبر يعني كده, بصي هقولك يعني إيه. نوقف بس المزيكا دي عشان إيه تركزوا في الموضوع ده. سويبر

فهمت القصد ايه؟ يعني السويبر طبعا ده عشان مسابقة عمر دياب، انا عارف انت بتسألي. السويبر هو زي كده حاجة ترويجية سريعة جدا بتكون ما بين الاغاني وبعضها او بين الفقرات وبعضها. ممكن تكون زي ما انت سمعت كده حاجة عن فري واي، ممكن العربية 99، الموسيقى اولا، ممكن للتنويه عن برنامج معين، الى اخره من التفاصيل. تمام، هو ده السويبر يا روز. نرجع بقى دلوقتي وافكركم بسؤالنا مع مسابقه درايف ماركت النهارده. حطيت لكم ستوري فيها السؤال بتاع النهارده على خبر سمعناه من يعني حوالي كام ساعه كده، على خبر مهم جدا، عنوانه شر البليه ما يضحك ومصائب قوم عند قوم فوائده. جوه الستوري دي بقى هتعرفوا ايه الموضوع وهتعرفوا ايه المطلوب، وتبعتوه مع اسمائكم على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. الجائزه النهارده فاوتشر بقيمه 550 درهم عباره عن 10 تذاكر دخول للبيت بارتيز اللي هتكون في ذا رايب ماركت.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت لعب
1: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
2: وانت بنزين
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
5: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
3: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
6: ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءا من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91 ألف متر مربع، تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى ذا هايف للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم آفاقا جديدة للنمو. زوروا دبي كوميرس سيتي دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.

تعالوا بقى ايه قبل ما نختم ونقول اسم الرابح مع بعض كده نشوف شوية من الرسائل بتاعتكم. كل واحد حابب ايه السنارة بتاعته لما تطلع تطلع بايه. عبدالله سمير بقى بيقول احب السنارة لما تطلع تطلع ببرنامج فري واي. الله الله عبدالله سمير داخل عليا بمسمارين فشر. حبيبي يا عبدالله ربنا يخليك بشكرك جدا. مش محتاجة سنانير انا موجود كل يوم من 5 لـ 8 يعني ما فيش مشاكل. حبيبي ربنا يخليك. خالد بقى بيقول خالد المغربي بيقول السنارة تطلع بكونتينر كامل كله آيفونات 18. يا سلام عليك انت هتاجر ولا ايه الموضوع يعني. اكرم بعت نفس الامنية بتاعتك ولكن في الملموم شوية يعني. اكرم بقى بيقول ايه عايز موبايل واحد فقط آيفون 18 برو ماكس. ربنا يرزقك يا اكرم. شكرا ليك يا حبيب قلبي. وعد بعتها بتقول عايزة كنز يقدر بملايين. خلاصة صندوق كده من عارفين اللي بيطلعوا في الف ليله وليله دول في كل البهريز واحنا نتصرف بقى نجيب ايفونات نجيب بنطلونات يعني زي ما احنا عايزين. منيفه برضو حلمها متواضع جدا كل اللي عايزاه ايفون 18 برو ماكس. شكرا ليك يا منيفه. طب يعني عموما في طبعا ناس كتيره جدا بعتت رسائل مش هينفع نقولها كلها ولكن اكيد كلها قريتها تحت الهواء. النهارده اللي اختار الكمبيوتر عشان يفوز معايا النهارده بالفاوتشر من ذا رايب ماركت نقول الف مبروك ليه خالد مغربي. مبروك يا خالد ألف ألف مبروك وربنا يرزقكم ويرزقنا جميعا يا شباب. بكده نكون وصلنا مع بعض النهاردة لختام فري واي. كان معاكم وائل العصام من الساعة 5 ولحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
4: عم تدور على بطاقة ائتمانية بتكافئك كل يوم؟ تعرف على بطاقات المشرق أورا الائتمانية الجديدة. استمتع بخصومات لحد 25% واسترداد لحد 12% بنقاط أورا عند التسوق من علامات مختارة من مجموعة الشايع مثل ستاربكس، H&M وتشيز كيك فاكتوري. وكمان اكسب نقاط مع كل عملية شراء واسترداد لحد 5% على مشتريات السوبر ماركت، بالإضافة لمكافأة ترحيبية بنقاط أورا توصل قيمتها ل 2500 درهم. قدم طلبك اليوم على بطاقات المشرق أورا الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام.
5: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد قرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: وفي عناوين المساء: حداد بن محمد يشهد إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل، منصور بن محمد يكرم الفائزين في جائزة دبي للنقل المستدام، وفي اليمن قتلى بهجوم صاروخي حوثي استهدف القصر الرئاسي في عدن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشراتنا الإخبارية المسائية، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل خلال أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية الإعلان عن إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل في دبي بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويهدف المركز الأول من نوعه عالميا إلى ترجمة الفرص الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات التكنولوجية والاقتصادية حول العالم إلى سياسات وتشريعات وتوصيات ومشاريع تجريبية ومبادرات ومخرجات فاعلة على أرض الواقع. كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي المؤسسات والجهات والأفراد الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026، إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات الهادفة إلى ترسيخ مفهوم النقل المستدام. واستقطبت الدورة هذه من الجائزة أكثر من 750 طلب مشاركة بزيادة بلغت 400% في عدد الطلبات، فيما بلغ عدد الجهات المشاركة 45 جهة من 9 دول، إلى جانب 460 مشاركة فردية من 22 دولة. أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة 100 حلم بالتعاون مع صانع المحتوى العالمي سايمون سكويب بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة المحتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة عالية الحمادي نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات نائبة رئيس قمة المليار متابع.
5: اليوم تم الإعلان عن مبادرة 100 دريبس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وأيضا صانع المحتوى ورائد الأعمال سايمون سكويب. الفكرة هي أن نحن ندعم هي صانع محتوى أو 100 شخص عنده حلم أنه يبني شركة إعلامية في دولة الإمارات. البرنامج جدا جميل، عبارة عن 6 أسابيع دورة مكثفة في موضوع ريادة الأعمال لكن متخصص فقط في صناعة وخلق شركات إعلامية. بيكون عندهم أكسس على خبراء، بيكون عندهم أكسس على مستثمرين. طبعا سايمون سكويب هو جاي بنفسه ما شاء الله، هو محقق المئات الآلاف من الأحلام، أحلام الناس سواء في خلق شركات في خلق أفكار أو تحقيق أحلامهم إلى واقع. هاي الشراكة جدا مهمة بالنسبة لقمة المليار متابع. دائما نطمح ونقول أن نحن نبغى نساعد صناع المحتوى والشركات الإعلامية أن يكون عندهم دخل مستدام واقتصاد مستدام.
4: في محلياتنا أيضا نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية وورشة توعوية بشأن اشتراطات السلامة في أعمال هدم المباني استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء من مقاولين واستشاريين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة هدى السالمي مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي.
6: نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية وورشة توعوية عن اشتراطات السلامة في أعمال هدم المباني، وشملت الحملة عدد من المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي بهدف رفع مستوى الوعي والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة. الحملة تضمنت ورشة توعوية عن الممارسات الوقائية وتقييم المخاطر. خلال الزيارات ركزنا على تأمين الموقع بالشكل الصحيح وتوفير معدات الحماية الشخصية ومكافحة الحرائق والتأكد من تدريب الفنيين ومشغلين المعدات، وتابعنا الإجراءات الخاصة بالحد من الغبار والضوضاء والمحافظة على نظافة الموقع والتخلص الصحيح والآمن من مخلفات الهدم. وبناء على نتائج الزيارات اتخذنا الإجراءات المناسبة لكل موقع، سواء بالتوعية أو توجيه إنذار أو تحرير مخالفة حسب الأنظمة المعمولة بها. وهدفنا الأساسي من الحملة هو حماية العمال وأفراد المجتمع والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة وضمان تنفيذ أعمال هدم في بيئة آمنة وصحية.
4: نشرة المساء متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تطورات اليمن، شن الحوثيون هجوما صاروخيا على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي البلاد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل حسب ما أكدت مصادر حكومية. هذا وأفاد سكان بسماع دوي انفجارات متتالية هزت عدن، بينما شهدت أعمدة دخان تتصاعد من الجهة الواقعة فيها قصر المعاشق الرئاسي. وقال سكان لوكالات أنباء عالمية إن دوي الانفجارات سمع في أرجاء المدينة. إلى ذلك أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدث المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة. قالت السعودية اليوم إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا مجنحا في منطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة الحوثيين اليمنية استهداف المدينة المنورة. السعودية أيضا أعلنت مقتل 17 شخصا في 20 هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد في الرياض في الأيام القليلة الماضية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترابط الأمن القومي المصري والسعودي وأمن دول الخليج العربي، مشددا على رفض القاهرة المساس بأمن المملكة وحدودها أو بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. كما شدد السيسي على أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. في أخبارنا أيضا، أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية والتي كانت مقررة في الرياض يوم 24 أكتوبر الجاري إلى موعد يتفق عليه الجانبان لاحقا. انتقل إلى تركيا، حيث لقي شخصان حتفهما فيما أجلي 2727 آخرون جراء فيضانات اجتاحت إسطنبول، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ طوال الليل وتعطلت الدراسة وحركة الطيران في البلاد. هذا وذكرت وكالة الأناضول أن الضحيتين هما امرأة تبلغ 34 عاما توفيت في المستشفى، وطفل يبلغ 14 عاما تعرض لصعق كهربائي في بركة مياه في حادثتين في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول. بهذا مستمعين نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: تعود فعالية مان من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا دبي هوم فيستيفال دوت اي اي.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان.
1: بودكاست استكانة.
2: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر
1: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.
4: بريس وان بليز.
5: انا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءا من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91 ألف متر مربع، تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى ذا هايف للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم آفاقا جديدة للنمو. زوروا دبي كوميرس سيتي .ae. دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.
2: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زوروا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
3: تسوق، امسح واربح تجديد ديكور منزلك بقيمة 200,000 درهم مع مهرجان دبي للمفروشات من 16 من أكتوبر وحتى 1 نوفمبر. تسوق بقيمة 500 درهم من العلامات التجارية المشاركة وامسح رمز الكيو آر، ثم حمل إيصال الدفع لدخول السحب واستمتع بخصومات تصل إلى 75% لدى متاجر المفروشات المشاركة في أنحاء دبي. للمزيد يرجى زيارة dubaihomefestival.ae.

0: ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءا من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91 ألف متر مربع، تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى The Hive للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم آفاقا جديدة للنمو. زوروا dubaicommercecity.ae. دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.
1: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت، واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
4: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما فيش حاجة خطرت في البال.
3: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlast.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
2: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمشاركة عادتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد تخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة نعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: وفي العناوين: منصور بن محمد يكرم الفائزين بجائزة دبي للنقل المستدام، وفد المجلس الوطني الاتحادي يشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وفي اليمن قتلى بهجوم صاروخي حوثي استهدف القصر الرئاسي في عدن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، طاب مساؤكم. كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي المؤسسات والجهات والأفراد الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام لعام 2026، وهي إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات الهادفة إلى ترسيخ مفهوم النقل المستدام. هذا واستقطبت الدورة 14 أكثر من 750 طلب مشاركة بزيادة بلغت 400% في عدد الطلبات، فيما بلغ عدد الجهات المشاركة 45 جهة من 9 دول، إلى جانب 460 مشاركة فردية من 22 دولة. أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة 100 حلم بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة المحتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة صناع المحتوى. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة عالية الحمادي نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات نائبة رئيس قمة المليار متابع.
5: اليوم تم الإعلان عن مبادرة 100 دريبس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام أيضا صانع المحتوى وراد الأعمال سايمون سكوبلي. الفكرة هي أن نحن ندعم أي صانع محتوى أو 100 شخص عنده حلم أن يبني شركة إعلامية في دولة الإمارات. البرنامج جدا جميل، عبارة عن 6 أسابيع دورة مكثفة في موضوع ريادة الأعمال، لكن متخصصة فقط في صناعة وخلق شركات إعلامية. بيكون عندهم أكسس على خبراء، بيكون عندهم أكسس على مستثمرين. طبعا سايمون سكويب هو جاي بنفسه، ما شاء الله هو محقق المئات الآلاف من الأحلام، أحلام الناس سواء في خلق شركات، في خلق أفكار أو تحقيق أحلامهم إلى واقع. هاي الشراكة جدا مهمة بالنسبة لقمة المليار متابع. دائما نطمح ونقول إن نحن نبغى نساعد صناع المحتوى والشركات الإعلامية إن يكون عندهم دخل مستدام واقتصاد مستدام.
4: شارك وفد المجلس الوطني الاتحادي اليوم في اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية والذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التحضير والتنسيق للاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون مع البرلمان الأوروبي، والمقرر عقده في 16 أكتوبر الجاري في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على بيئة عمرانية آمنة، نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية بشأن اشتراطات السلامة في أعمال هدم المباني. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة هدى السالمي، مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي.
6: نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية وورشة توعوية عن اشتراطات السلامة في أعمال هدم المباني، وشملت الحملة عدد من المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي بهدف رفع مستوى الوعي والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة. الحملة تضمنت ورشة توعوية عن الممارسات الوقائية وتقييم المخاطر. خلال الزيارات ركزنا على تأمين الموقع بالشكل الصحيح وتوفير معدات الحماية الشخصية ومكافحة الحرائق، والتأكد من تدريب الفنيين ومشغلين المعدات، وتابعنا الإجراءات الخاصة بالحد من الغبار والضوضاء والمحافظة على نظافة الموقع والتخلص الصحيح والآمن من مخلفات الهدم. وبناء على نتائج الزيارات اتخذنا الإجراءات المناسبة لك الموقع، سواء بالتوعية أو توجيه إنذار أو تحرير مخالفة حسب الأنظمة المعمولة بها. وهدفنا الأساسي من الحملة هو حماية العمال وأفراد المجتمع والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة وضمان تنفيذ أعمال الهدم في بيئة آمنة وصحية.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. إلى تطورات في اليمن، حيث شن الحوثيون هجوما صاروخيا على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل كما أكدت مصادر حكومية، فيما أفاد السكان بسماع دوي انفجارات متتالية هزت مدينة عدن، بينما شهدت أعمدة دخان تتصاعد من الجهة الواقعة فيها قصر المعاشق الرئاسي. وقال السكان لوكالات أنباء عالمية إن دوي الانفجارات سمع في أرجاء المدينة. إلى ذلك أفادت مصادر مي يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة. قالت السعودية اليوم إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا مجنحا في منطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة الحوثيين اليمنية استهداف المدينة. في أخبارنا أيضا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترابط الأمن القومي المصري والسعودي وأمن دول الخليج العربي، مشددا على رفض القاهرة المساس بأمن المملكة وحدودها أو بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. كما شدد السيسي على أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض يوم 24 أكتوبر الجاري إلى موعد سيتفق عليه الجانبان لاحقا. انتقل إلى تركيا، حيث لقي شخصان حتفاهما فيما أجلي أكثر من 2720 شخصا جراء فيضانات اجتاحت مدينة إسطنبول. وتواصلت عمليات الإنقاذ طوال الليل بينما تعطلت الدراسة وحركة الطيران في المدينة. في ختام نشرتنا، أعلنت كينيا تسجيل إصابة ثانية بفيروس إيبولا والمرتبطة بالتفشي في الكونغو، فيما ارتفعت الحصيلة في جمهورية الكونغو إلى نحو 9000 إصابة مؤكدة و 4300 وفاة، وسط تحذيرات من صعوبة اكتشاف الحالات والوصول إلى المصابين. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
7: الأخبار من شبكة ARN.

إذا كانت شركتك مرخصة لدى راكز، يمكنك الآن فتح حساب أعمال رقميا مع راك بانك خلال 60 دقيقة فقط، والحصول على 1000 درهم استرداد نقدي وإعفاء من شرط الحد الأدنى للرصيد لمدة عام. زر rakbank.ae. تطبق الشروط والأحكام. عمرو دياب لايف في دبي 7 نوفمبر في كوكاكولا أرينا. أحلى

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
1: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
0: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
1: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
2: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
0: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما فيش حاجة خطرت في البال.
1: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
0: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا

0: أو platinumlist.net.
1: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
0: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
2: تعود فعالية معاً من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 من أكتوبر حتى 1 من نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا دبي هوم فيستيفال دوت اي اي.

0: صمت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في منطقة محمد 14 تخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شن الحوثيون هجوما صاروخيا على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل كما أعلنت مصادر حكومية. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في أطراف مدينة تعز. قالت السعودية اليوم إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا مجنحا في منطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة الحوثيين اليمنية استهداف المدينة. أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية والتي كانت مقررة في الرياض في 24 أكتوبر الجاري إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا. لقي شخصان حتفهما فيما أجلي أكثر من 2700 شخص جراء فيضانات اجتاحت مدينة إسطنبول التركية، وتواصلت عمليات الإنقاذ طوال الليل بينما تعطلت الدراسة وحركة الطيران في المدينة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.

تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.

عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

0: حط بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبدل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.

0: أجت إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي ونادي رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.

العربية 99 الموسيقى أولا. العربية 99